الطبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

sotre. Et au sotre. وصدفة لقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطي بيارا صرت اشكيله من القمر العصيب.

احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم، انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس في الطقس الفلكي ونشاط ذهني متجدد، حيث انتقل القمر ليتألق في برج الجوزاء الهوائي ومقترناً بأورانوس، لينشر في الأثير طاقة من السرعة، البديهة الحاضرة والتواصل النشط. وتتكامل هذه الحيوية الهوائية مع اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة فائقة على ترجمة الأفكار المبتكرة إلى خطوات عملية واقعية ومتقنة. ومع التألق المستمر للزهرة في برج الميزان الهوائي الصديق، نحن أمام يوم يجمع بين سرعة الإنجاز، الذكاء والدبلوماسية الساحرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل. يتواجد القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات الجوزاء لينعش ذهنك بطاقة هوائية ممتازة. يوم مثالي لإجراء المفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المراسلات بسرعة، بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بالدقة والتنظيم لإنجاز مهماتك اليومية بنجاح. برج الثور. يوجه القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم نحو بيت المال، الميزانية والموارد الشخصية. يوم مناسب لإدخال تعديلات مبتكرة على مصادر دخلك وتنظيم نفقاتك بذكاء وسرعة، بالتزامن مع الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك كواكب العذراء لتعزيز طاقتك العاطفية والإبداعية.
3: برج الجوزاء. أنتم سادة المشهد الفلكي اليوم. يتألق القمر في برجكم مقترناً بأورانوس ليمنحكم حضوراً لافتاً، أفكاراً غير تقليدية وطاقة استثنائية للتجديد وإثبات الذات. يوم ممتاز للبدء بمبادرات جديدة مع دعم عاطفي وانسجام ساحر تضمنه لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق. برج السرطان. يدعوكم القمر في الجوزاء اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس. وقت ممتاز للتأمل، ترتيب الأولويات الذهنية وإعادة شحن طاقتكم، بينما يمنحك المريخ المتقدم في برجك شجاعة وإرادة قوية لإدارة شؤونك الشخصية وحماية مصالحك بثبات.
4: برج الأسد. تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب النشاط الاجتماعي والمشاريع الجماعية بفضل القمر في الجوزاء الهوائي الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، تبادل الأفكار الطموحة والحصول على دعم ضمن فريق، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما وإشراق لا يضاهى. برج العذراء. أنتم في أوج التألق والإنتاجية اليوم. يتمركز اقتران الشمس وعطارد في برجكم ليمنحكم ذكاءً تحليلياً متفوقاً وحضوراً لافتاً، بينما يتواجد القمر في قمة خريطتك الفلكية بيت المهنة والجماهير، مما يفتح أمامك أبواب التألق المهني وطرح أفكار مبتكرة أمام المسؤولين.
5: برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة وسلاماً داخلياً. يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط المستقبلي، التعلم، السفن ونشر الأفكار بحماس ونجاح كبير.
6: برج العقرب. يوجه القمر في الجوزاء طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، متيحاً لك حسم ملف مالي، إداري أو استثماري بذكاء وسرعة، مستفيداً من الدعم الفكري الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء والمريخ في السرطان المائي الصديق.
7: برج القوس. يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك الجوزاء، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة الاهتمام. يوم يناسب عقد المفاوضات والتفاهمات الجديدة وتوثيق الروابط بأسلوب حواري مرن ومقنع، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً.
8: برج الجدي. يركز القمر في الجوزاء طاقته اليوم على بيتك السادس، العمل اليومي والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهام المتراكمة بسرعة، ترتيب جدول أعمالك بمرونة والاهتمام بنشاطك البدني، مع دعم ترابي استراتيجي يقدمه لك اقتران الشمس وعطارد في العذراء.
0: برج الدلو، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بروح إبداعية عالية اليوم. يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق في بيت العاطفة والابتكار، بالتزامن مع وجود الزهرة في الميزان الهوائي، مما يفتح أمامكم أبواب التألق العاطفي، التواصل الممتع، والنجاح في الأنشطة الإبداعية. برج الحوت، يركز القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لحسم موضوع عائلي أو عقاري وإضفاء أجواء من الحيوية والتجديد على بيئتك المنزلية، مستفيداً من الدعم الحدسي والعاطفي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
9: حظك على الهواء.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وأكيد رح تلاحظوا فرق بقوة الإرسال بالمناطق البعيدة والقريبة. أهلا وسهلا فيكم بلبنان وبكل أنحاء العالم. أيضا تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 7 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيمة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحصل؟ ماذا يحصل أو يحدث بوطننا لبنان؟ خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. شو عم بيصير بهالبلد؟ الدمار مستمر، التهجير رجع وعم يتوسع. للأسف بارح بالليل شفنا مجددا على طريق الجنوب باتجاه بيروت زحمة سير خانقة، رجعوا يهربوا أهلنا بالجنوب من بعد ما تهددت دير الزهراني. أيضا هربوا على دير الزهراني وعلى كل المناطق المجاورة والنبطية، بعد عم تتعرض للدمار. للأسف بعد منتصف الليل تحذير عاجل للمتواجدين في دير الزهراني ولكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يعرض في الخارطة والمباني القريبة منه. يعني هالمبنى بدير الزهراني على بعد 100 متر منه في مطعم كازابلانكا وفرن الأمير وبوتيك الجمال. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله، ابتعدوا 300 متر عنه. وهربت الناس من دير الزهراني فجرا، شفنا قصف المبنى المهدد قصفوه، وحركة نزوح كثيفة من دير الزهراني باتجاه صيدا، وعجقة سير كثيفة ورهيبة بصيدا أيضا وباتجاه بيروت. هيك بدو نعيم قاسم، هيك بدك يا نعيم قاسم ويا محمود قماطي والكبير والصغير والمقمط بالسرير فيكن. عيب، صارت القصة عيب، يعني ما عادت قصة إنه حرام. الحرام حرام عليكن، اختلط بالعيب عليكن. ما حدا حاسس، يعني ماشي هن معتبرينا إنه صمود وتصدي والله أكبر يا وطن. يا قضايا كتير. رح نبحثها سوا نحن وياكم. صحيفة النهار اليوم بأسرار الآلهة: يزداد السخط في البيئة الشيعية على الحالة التي وصل إليها الجنوب، ويظهر هذا الغضب من البيئة الشيعية في ارتفاع منسوب الانتقادات التي يوجهها جيل الشباب الشيعي على مواقع التواصل الاجتماعي بحق رجال دين وإعلاميين وسياسيين كانوا نظروا سابقاً للأسنان.

ووصل دفع الرسم السنوي للميكانيك. هدول على الأقل إذا عكستوا وجهة السير رح تكلوها. عدم التقيد بإشارات المرور، استخدام التليفون، عدم وضع حزام الأمان إذا كنتوا سكرانين، وغيرها من المخالفات كلها ابتداء من اليوم. تنبيه إلى كل السائقين، يا توصلوا بالسلامة أكيد الأشخاص المتقيدين بالقانون، والله يعطيكم ألف عافية. ما رح طول عليكم كتير، في قضايا كتيرة، في نشاطات فنية وثقافية واجتماعية وفضايح من العيار التقيل والمتوسط والخفيف من كل الأنواع. قولوا الله. خلينا نبلش أنا وياكم بأغنية من الزمان الجميل، ألفيس بريسلي، Can't Help Falling in Love. Fall in Love.

نزم الجميل إلفيس بريسلي Fall in Love. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة مش اتصالات. امبارح الساعة 10:15 ليلا رصد منا ومن أبو مخيل وكل مستمع مراسل. خلينا نبلش مع صرخة وجع من السيدة سميرة حبيقة والدة الشهيد الملازم أول جورج بوصعب، عم تنقل وجعها قدام صورة ابنها الشهيد وعم تخاطبه بحرقة قلبه تصبح عليه. صباحك يا حبيبي، اشتقت لك. آخ من الوجع.

0: صوتك عالي جبل لبنان. المولدات الكهربائية ببيروت الإدارية بلشت تنضبط، وحسب معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان على الأقل مولدين تمت مصادرتهم من قبل بلدية مدينة بيروت، تحية للمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الله يعطيك العافية، وكل فريق العمل. مولدين تصادروا وعم يتم تشغيلهم من قبل البلدية لأنهم مصرين يضلوا عم بيخالفوا القانون وياخذوا التعريف اللي بدهم إياها. فبلشوا ياكلوها ويتلحوسوا المخالفين للقانون. خلينا ننتقل لطبرجك فرياسين وصرخة مواطنة من شخص عم ياخذ زيادة على تعريفة الدولة. كلمة لألك مدام.
1: أستاذة جوني صباح الخير إلك ولكل المستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا عم أحكيك من منطقة كفر ياسين قضاء كسروان. بدي أشرح لك مشكلة هي مشكلة 90% من الشعب اللبناني يلي عم بيعانوا من تفاوت التسعيرات لكيلووات الموتور بين الدولة وأصحاب المولدات بشكل عام، وبين تسعيرة موتور وموتور بشكل خاص. يعني مثلا نحن بكفر ياسين وصلتنا فواتير الموتور على تسعيرة كيلو الواط 53,000 للكيلو الواحد، بوقت جيراننا يعني البناية مقابلنا ونفس العلو ونفس كل شيء عندهم أخدين من اشتراك تاني على تسعيرة الدولة اللي هي 48,000 وما بعرف قديش. أنه الغريب كيف أنه عم بيصير يعني كل حدا عم بيسعر على ذوقه، وين الرقابة، مين المسؤول، لمين بدأت تكون الشكوى، يعني على صعيد مين ما بعرف. أنا حبيت قلك هالشي لأنه يمكن منلاقي حل عندك أنت ممكن تساعدنا بالحل. يعني نحن برمناها كيف ما كانت تنقول عم بيسعروا على سعر العلوب، أنا بعرف الأعلى من 500 متر بيتغير الكيلو، بس ما نحن وجيراننا نفس المستوى ونفس المنطقة وجيران، كيف نحن بدنا نكون أعلى منهم؟ يعني وأصلا منطقة كلها هي منا أعلى من 500 متر، يعني ما بتعلى 500 متر عن البحر. سو ما بعرف إذا يا ريت بتقدر تفيدنا بشي، بتقدر ما بعرف تحكي عن يعني توصل صوتنا لحدا يقدر يعطينا نتيجة بهالموضوع، لأنه عن جد بكفي معاناة الشعب. يعني عم تطلع فواتير الموتور شيء رقم خيالي، شيء اليوم الشعب اللبناني ما بقدر يستمر على هيدي الحالة.
0: أكيد. بونجور مدام، يسعد صباحك، أهلنا ب طبرجك فر ياسين والمناطق المجاورة. زودوني بفاتورة من الفوتير ورح نتابع أكيد مع البلديات ومع القوى الأمنية، ويكيل نصيبه هالمخالف للقانون صاحب المولد. 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة. أهلا وسهلا بالجميع. صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام عدد أيلول 2026. في هذا العدد وفي صدر الصفحة الأولى صورة للسيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وزير الداخلية العميد الحجار، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير. في العيد 81 للأمن العام حجروا الأساس للبنان الآمن. الله ياخذ بيدكم شرعيتنا اللبنانية. كلمة الافتتاح لهذا العدد اللواء حسن شقير: العيد الذي لا ينتهي والدولة التي يستحقها أبناؤها. ريبورتاجات كتيرة من بعد الكلمة الافتتاحية للواء حسن شقير. لبنان يوثق جرائم إسرائيل، ما الخطوة التالية؟ وإلى متى السباق بين الخيارات الدبلوماسية والعسكرية؟ من غزة إلى لبنان إبادة للعمران وتهجير للسكان. وسؤال خطير دائما أنا بحكيكم عنه، سؤال في مجلات الأمن العام، هل نحن أمام مشهد كالذي مهد للحرب العالمية الثانية؟ الأمن العام في البقاع خدمة وتكريم للشهادة، تخريج ضباط وعسكريين في دورات مكافحة الاتجار بالبشر، عناوين كثيرة، وطنية فنية ثقافية وحتى التسلية، فقرة التسلية. مجلة الأمن العام فيكم تتصفحوها مجاناً على موقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن العام www.general-security.gov.lb. رئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي كتب في مجلة الأمن العام مقالاً بعنوان تعبيد الطريق نحو الدولة تغليب الكفاية. زملائنا وزميلاتنا بمجلة الأمن العام الله محييكن ويعطيكن ألف عافية، إضاءة على قضايا مهمة جدا. رئيس شعبة مجلة الأمن العام المقدم علا قاسم، تحية للزملاء، تنفيذ وإخراج برنار كامل وعلي عودي، والتصوير لعباس سلمان علي فواز، وكل المحررين بمجلة الأمن العام الله يعطيكم ألف عافية. بتصرفكم على الويب سايت، ويب سايت الأمن العام اللبناني. الأمن العام في خدمة لبنان والأرزة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية على 03-444-037.
2: صباح الخير جوني، كيفك؟ حبينا نصبح عليك إن شاء الله يكون نهارك حلو. نحن عتونس نسمعك دايما، تبلك بهالهمة والقوة والصحة.
0: تسلموا جميعا يا أحبة، الله يخلينا لبعض وإيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. برضه بريك ومنرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد والمزيد. في فضايح كتير بهالوطن بعدها مستمرة للأسف، موروثة من العهود البائدة القديمة وبعدها مستمرة بهالعهد نتيجة عدم قدرتنا نحن والعهد الجديد على التفرغ لتنظيف لبنان من الفساد. بس مفتحين عيوننا وعم نخبركم.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: الو تريزة حليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول
3: انت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الانتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora
4: شو في؟
5: حكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: علي؟ حالك جاوز فكر حالك قوي
5: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي أزيتك قربت صوبك شي لكن هيدا الكره
4: انطوق لبدع تسينك
5: تعريب معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
7: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera God save the Queen in Dubai Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
8: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ جورج شلهوب بيصبح عليكم صباح الخير وبداية أسبوع مبارك. ومبارك عليك يا جورج ويا كل مستمعي جبل لبنان الله يوفقكم ويرزقكم أكيد في ناس كتير هلأ متوجهين لأشغالهم ببيروت الكبرى وطرابلس الكبرى وصيدا الكبرى صيدا الكبرى في هلأ هريبة للأسف بهالليل من دائرة زهراني ومن النبطية وعجقة سير باتجاه بيروت هيك بدوا نعيم قاسم واللي قبله واللي رح يجوا بعده هيئتهم مصرين على الدمار والخراب بوطننا لبنان ونحن مصرين على الشرعية وعلى أرزة لبنان لعنة الله على كل من يكره أرزة لبنان ويعمل لصالح الخارج لتدمير وطنه لبنان آخ يا بلدي آخ صوتك عالي جبل لبنان ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا بكرة 3-8 أيلول كاريتاس حدث بيروت بصدد تنظيم جلسات دعم نفسي واجتماعي لمجموعتين بكرة أول مجموعة 9:30 صباحا والمجموعة الثانية الساعة 11 بمركز كاريتاس بالحدد فيكن تسجلوا أساميكن على 7932713 واتساب الدعوة موجهة للنساء والشابات من عمر 18 سنة وما فوق مش للرجال إذن جلسات رح تستمر لأسبوعين كل تلاتة وخميس ابتداء من بكرة التلاتة 8 أيلول. خذوا الموعد على 7-9-3-2-7-1-3-3 يا صبايا من 18 سنة وما فوق، وجيبوا معكم هويتكم الشخصية. كاريتاس الحدد يعطيكم ألف عافية. جلسات للدعم النفسي والاجتماعي. الله يكبر وجبكم ويعطيكم العافية. كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي رئيس الرابطة، وكل المتطوعين والمتطوعات والدعم النفسي وكل أقسام كاريتاس الطبية والاجتماعية، الله يقويكم بخدمة المحتاجين والمعذبين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع راجح رصد وحب انه تسمعوا هالرصد هيدا عبر اذاعه جبل لبنان. نقلا عن روجيه ديب، كتب روجيه ديب: غير مقبول التزايد الوحشي في مصروف الدوله اللبنانيه والضرائب على المواطنين من دون خدمات وحشو الازلام وتعويض حروب حزب الله، بوقت انه الحزب وبيئه الحزب ما بدهم لا الدوله ولا قراراتها، بس فقط يمضغون فلوس المواطن منها. تهافت الوعود عن واجبات الدولة تجاههم سخيف وكاذب. الحزب والبيئة اختارا إيران وانفصلا عن لبنان دون رجعة. نقلا عن صفحة روجيه ديب: نعم سيد روجيه، وخينا روجيه، وحشية من قبل حزب اختار إيران واختار تدمير لبنان وتدمير أرضية لبنان، بس بإذن الله بتكاتفنا كلنا سوا يا لبنانية محبي الأرضية رح نهزمهم مع الشرعية اللبنانية ورئاسة الجمهورية والقوى الأمنية الشرعية. إذن هالتغريدة بعت لنا إياها راجح لحتى نتداول بكل شيء عم بيصير بوطننا لبنان. يسعد صباحك راجح أنت واللابي اللبناني اللي عم يشتغل لمصلحة هالوطن وأهل وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الشعب اللبناني بهالأيام صار هلأ كل شيء شغلنا تقريباً، بس نلتقي، بس يلتقوا لبنانيين مع بعضهم: مرحبا كيفك؟ قدي طلع عليك اشتراك هالشهر؟ هيدا سؤالنا الأول لأي لبناني بيلتقي مع التاني: قدي طلع عليك اشتراك هالشهر؟ قدي طلع عليكم؟ عم نحاول نضبط الأمور مثل ما قلنا، والضبط ماشي ببيروت الإدارية. موتورين تم توقيف أصحابهم ومصادرة الموتورين لأنه مصرين ما يتأيدوا بالتعرفة، فللون عبيوتهم. الموتور هلأ عم يشتغل لصالح المواطنين بإشراف بلدية مدينة بيروت. كذلك الأمر بشويفات، أي مولد يخالف القانون رح يأكل نصيبه من المصادرة. انتبهوا، مش رح يوقفوا الموتورات، رح يخلوهم شغالين تستلمهم البلديات. الله يعطيهم الألف عافية بلدية شويفات على سبيل المثال. بلدية مدينة شويفات الله يعطيكم ألف عافية برئاسة نضال ذيب الجردي، نشاطات لا تتوقف. نشاطات ثقافية، اجتماعية، فنية. رئيس بلدية مدينة شويفات نضال الجردي بحضور عضو لجنة المجلس البلدي ورئيس لجنة التواصل مع المؤسسات الدولية الأستاذ هشام الريشاني ورئيسة خلية إدارة الكوارث بمجلس بلدية شويفات ساندرا عربيد استقبلوا وفد من مجموعات التنسيق العملياتي OCG. ضم ممثلين عن مفوضية الشؤون اللاجئين وجمعية انترسوس إلى جانب أمير منيف ممثلاً وزارة الشؤون الاجتماعية. البحث حول دور هالمجموعة بمتابعة الحاجات الميدانية للنازحين والاستجابة الفورية للأزمات الإنسانية. دور مهم جداً طلعت فيه وحملت لواء بلدية مدينة شويفات بمواكبة ملف النزوح خلال فترة الحرب. الله يعطيكم العافية بلدية شويفات، وتحية لآلية العمل اللي اعتمدتوها لتلبية حاجات النازحين والإجراءات لتنظيم وجود وأمن النازحين. أهلنا بشويفات، بلدية شويفات مثل ما قلنا الأسبوع الماضي عبر إذاعة جبل لبنان ببيانة حذرت كل أصحاب المولدات المخالفين لتعرفة الدولة الرسمية، حذرتهم من أنه رح تتم مصادرة المولدات وتشغيلها لمصلحة المواطنين بالتعرفة الرسمية. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أطرح عليكم سؤال، خاصة المستمعين اللي عندهم تلاميذ أولادهم صبياهم أبنائهم وبناتهم بالجامعات اللبنانية، هل تؤيدون أنه يكون في مصليات بقلب الجامعات مسيحية وإسلامية؟ قامي لقيامي هلأ من قبل الشيخ أحمد اللقيس ببلاد جبيل موجه الأسبوع الماضي، قال رسالة تحذيرية لإدارة جامعة الأيو ببلاط جبيل على خلفية قال منع 300 تلميذ من أداء الصلاة داخل حرم الجامعة. خلال خطبة الجمعة الماضي نهار الجمعة شدد الشيخ أحمد اللقيس على ضرورة معالجة هالقضية، وقال بما يشبه التهديد إذا إدارة جامعة الأيو ببلاط جبيل ما رح تحل هالموضوع الناس رح تلجأ لحلول أخرى. مع كل احترامي لألك وصداقتي لألك ولبيك إمام مدينة جبيل للسنة الشيخ أحمد اللقيس، يا حبيب القلب بدنا نروق. أنا برأيي الخاص، رأيي الوطني الخاص، اللي بده يصلي يروح يصلي بالمصلى بالمصليات بالكنايس مطرح ما كان يكون. الجامعة منا مكان للصلاة، ونحن منا بدولة إسلامية يا حضرة الشيخ أحمد اللقيس، نحن دولة متعايشة مدنية وتحترم الأديان أكيد الطوائف 18 المتعايشة. هيدا ردي الأولي على إمام مدينة جبيل للسنة الشيخ أحمد اللقيس. شيخ أحمد معليش اسمح لنا فيها، 300 تلميذ و1000 تلميذ يروحوا يدرسوا، يروحوا يشوفوا كيف بدون يساعدوا أهلهم ليتحملوا أقساط غالية وعم تتضخم. هيدا همنا هلأ، واللي بدو يصلي يطلع يصلي برا، يروح على كنيسته على الجامع اللي حضرتك بترأسه بجبيل أو أي جامع تاني سني شيعي علوي اللي بدكن إياه بهائي، بس الجامعة إن كان الألأيو أو غير الألأيو منا جامعة لا دينية ولا مخصصة للصلوات، يروحوا يدرسوا ويصلوا حد بيتهم بالجامع بس يكونوا برات الجامعة. شيخ أحمد اللقيس روق، مع كل صداقتي لألك وبتعرف محبتي لألك ولكل القضايا اللي منتبعها سوا، قضايا جبيل وقضايا الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. نهار الأحد 13 أيلول في عنا سباق والروح الرياضية. ومثل ما قلت لكم توجهت الأسبوع الماضي إلى الأتسائل بجونية وحضرنا مؤتمر صحافي للإعلان عن سباق رالي لبنان 48 برعاية رئيس الجمهورية. فهلأ كمان كل البلديات الواقعة بنطاق مرور سيارات السباق نهار الأحد ومنهم بلدية العربانية وبلدة العربانية. بيان صادر عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة ولأهلنا بالعربانية والضيعة المجاورة رح نسميهم بالاسم. إلى الأهالي الكرام نحيطكم علما بأن الطريق الممتدة من زندوقة باتجاه الأصيبة الكنيسة العربانية مفرق صليمة نزولا للدليبة صعودا إلى بعبدات سوف تقفل الأحد 13 أيلول بسبب مرور سباق السيارات رالي لبنان من الساعة 8:15 الصبح لل 11:15. كما وأن الطريق الممتدة من زندوقة باتجاه القصيبة الكنيسة العربانية مفرق صليمة نزولا إلى دليبي صعودا إلى حصبية المتن وصولا إلى بزبدين سوف تقفل بسبب مرور سباق السيارات كمان الأحد بعد الظهر من الساعة 2 للساعة 5. لذلك نرجو منكم عدم استعمال السيارات في الأوقات المذكورة حرصا على سلامتكم وشكرا النادي اللبناني للسيارات والسياحة. أتسأل يعطيكم ألف عافية ونحن وياكم إيد بإيد من إذاعة جبل لبنان بالروح الرياضية والسبق برعاية رئيس الجمهورية والعديد من الشركات الراعية منهم شركة كورال للنفط كورال ليبان وشركة تويوتا للسيارات. إذن هالبيان على صفحة بلدية العربانية وعبر إذاعة جبل لبنان زندوقة القصيبة الكنيسة العربانية مفرق صليمة الدليبة بعبدات بزبدين حصبية المتن الكنيسة العربانية هالأحد 13 أيلول من الصبح لساعة 5 بعد الظهر سيارات السباق رح نكون عم نواكبها. وتحية للال بي سي اي اللي رح تنقل مباشرة هالسباق. رئيس بلدية العربانية المحامي جهاد رزق الله الله يعطيك العافية. أتسأل يعطيكم العافية. الجيش اللبناني الله يعطيهم العافية. تنسيق مهم جدا جدا جدا بغرفة عمليات بين الجيش والأتسأل. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسالة.
9: صباح خير جوني. بده يصلي يروح يصلي ببيته. كان مسيحي مسلم اللي بده يكون شو ما كان يكون.
8: يسعد صباحك جورج خليل. نعم هيدا كمان رأيي. اللي بده يصلي يروح يصلي ببيته مسيحي أو مسلم. شيخ اللقيس ببلاد جبيل وطننا وطن تعايش مش دولة دينية وكل شخص يروح يصلي ببيته ويروح على جامعته وعلى مدرسته يتعلم ويشوف كيف بده يساعد أهله ليدفعوا الأقساط عنه وكيف بده يكملوا حياتهم. ومثل ما قلنا مننا نحن ضد الصلاة أبداً ولكن يعمل منها قضية إنه في 300 تلميذ بدهم يعملوا مظاهر ويعملوا قصة طويلة عريضة إنه ما خلتهم إدارة الـLAU بجبيل بلاط جبيل إنه يصلوا يسمحوا لنا فيها. بيعنا إياها شيخ اللقيس. بيع على الوطن. منا قضية أبدا قطعيا تعمل منها طائفية ومذهبية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع. لإعلاناتكم وسبونسورينج بإذاعة جبل لبنان 70 220 888. جبل

0: صوتك عالي جبل لبنان. صامدون بوطننا لبنان بإذن الله. وعلى صفحة بلدية مدينة مغدوشة الله يعطيهم ألف عافية هالبلدية برئاسة المهندس رئيف جورج يونان. الليلة عيد السيد بمغدوشة. خلينا نوقف الموسيقى ونسمع دموزيل عم تحكينا على صفحة بلدية مغدوشة عن هالليلة الحلوة ليلة عيد السيدة بمغدوشة. نسمع سوا.
1: في لحظات ما بتنحكى بتنلقط. بمغدوشة في كتير عادات وتقاليد، ووحدة منهم عيد سيدة المنطرة بسبعة أيلول. وبهيدا النهار بتتنظم مسيرة من كنيسة الضيعة لمزار سيدة المنطرة بصلوات وترانيم. وهالسنة حبينا يكون العيد عنا مميز، لهيك بس نوصل على البرج رح يكون عنا فاير ويركس لمدة طويلة. وكرمل هاللحظات ما تروح ديعان وتوصل لكل لبنان، الشخص اللي بيصور أجمل صورة رح يكون عم يربح معنا $1,000. بس قبل في كم ستاب لازم تعملوها. أول ستاب بدكن تصوروا الصورة وتنزلوها على البروفايل خاص فيكن. تاني ستاب هي إنه بدكن تعملوا تاج لصفحتين، أول وحدة هي رعية السيدة مغدوشة والتانية هي مزار سيدة المنطرة.
0: شرح مهم جدا، فيكن تابعوه عبر صفحة بلدية مدينة مغدوشة.
1: لحد جمعة كاملة أكتر صورة بتاخد لايكس وشير هي اللي رح تربح، والفايز رح ينعلن نهار الأحد 13 أيلول خلال مسيرة عيد الصليب. ولأنه لقطة منك بتخلي سيدة المنطرة تنحفر بذاكرة وقلوب الكل.
0: إذن مهم جدا هالبروموسيون هيدا بعيد سيدة المنطرة وهالاحتفالية الحلوة الرائعة جدا لأهلنا بمغدوشة. الله يحميكم. إذن الليلة احتفالية حلوة كتير بمغدوشة بعيد سيدة المنطرة الساعة 9:30 المساء الليلة التنين 7 أيلول ساحة مغدوشة. هادي خليل وسام عبدو بأصواتهم الحلوة وأحياء هالحفلة. مهرجان كروم الشمس مغدوشة 2026. مثل ما قلنا إضافة لكتير من النشاطات، عيد سيدة المنطرة بمغدوشة الساعة 8 بيوصل الزياح الليلة لساحة البرج برج سيدة المنطرة وعرض للألعاب النارية. زوروا صفحة بلدية مغدوشة municipality وتابعوا كل النشاطات أو اسمعوا إذاعة جبل لبنان. مغدوشة الحبيبة وسيدة المنطرة تحميكن بعيد السيدة. صوتك عالي جبل لبنان. أها أبو شربل مصور لنا مغدوشة يحو بصيدة، عنده نقلة خشب لصيدة.
2: صباحو جوني، صباحو أحلى صباح لألك ولجميع المستمعين إذاعة جبل لبنان. وهيدي صورة من سيدة المنطرة من مغدوشة، وأنا هلأ بنقلي لعونيك. يعني حبيت هلأ بما أنه هلأ أنتو عم تحكوا بالسيرة، أنه حبيت هيك أبعدكم صورة كمان تحت تجسد هذا الموضوع وتحت تحمي الجميع وتكون مع الجميع يا رب.
0: برافو برافو، يلا الله يحميكم كل الأشخاص الموجودين وين ما كنتوا بكل أنحاء لبنان والعالم. أهلنا بمغدوشة الليلة وسيدة المنطرة وكل كنيسة وضيعة بتحمل كنيستها اسم السيدة، احتفاليات حلوة كتير بعيد السيدة. ومنهم مغدوشة الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، ونحن وياه عم نتابع كل قضايا هالوطن. نشر على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الدكتور فريد البستاني: بعد مناشداتنا المتكررة وتوصيات ومتابعة لجنة الاقتصاد النيابية، بادرت وزارة الاقتصاد بمؤازرة من القوى الأمنية إلى تصدير محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب المولدات المخالفين في بعض المناطق اللبنانية، آملين أن يتم تعديل قيمة هذه المخالفات لتصبح رادعة ووازنة، وأن تتم محاسبة المخالفين بصورة فعالة. يضيف النائب الأستاذ فريد البستاني: نحيي هذا التحرك وندعمه، ونطالب بتعميمه على جميع المناطق اللبنانية، والأهم أن يستمر بصورة منتظمة لكي يتحول إلى أداة ردع حقيقية في وجه كل من يحاول استغلال ظروف المواطنين الصعبة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم. حماية المستهلك لا تكون بالشعارات، بل بالرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبشكل مستدام. الإمضاء النائب البروفيسور فريد البستاني. أكيد دكتور فريد البستاني، نحن وياك والمواطنين بكل المناطق اللبنانية، نحن عيون لبنان، وصفحة نحن عيونك لبنان بالتصرف، والمستمعين على مدار الساعة بالتصرف، رح نحول لك أصوات من طبرجك فرياسين والمناطق المجاورة، كمان عم يشكو من ارتفاع بسعر الكيلووات خلافاً لتسعيرة الدولة. النائب البروفيسور فريد البستاني، متابعين احنا وياك قضايا المواطنين بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك يا حسام. رسالة صوتية منه.
3: صباح الخير خي جوني، وإن شاء الله يا رب يكون نهاركم حلو عليك وعلى إذاعة جبل لبنان وعلى المستمعين. طب ليك هذا الطفل الرضيع شو ذنبه هيدا؟ معلنيكم سلموا سلاحكم للجيش اللبناني وخلي هالشعب يعيش. طب مش حرام مبارح انذارات وتهجير؟ ما عم بفهم يعني انه ليه الجيش اللبناني يعني وشو اجبوا يعني؟ ما خلص سلموا سلاحكم للدولة اللبنانية وريحوا راسكم، خلي الشعب يعيش، مش حرام. طب هذا الطفل شو ذنبه؟ الطفل الرضيع مش حرام؟ يسعد صباحك يا رب. انا عم بحكيك من غصة وانا ابن بيروت، يعني انا زعلان عليهم كتير، بنيه هضالي اخواتنا واهالينا، بس مش حرام تطلع بالشعب. والله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: صباحك يا حسام يا حبيب قلبي، الله يطول عمرك ومحيي وطنيتك. جنيته برقبة نعيم قاسم واللي قبله واللي رح يجي بعده، لنعيم قاسم وللقماطي ولكل الأشخاص العملاء لإيران بدلا من أرزة لبنان. هيدي جنيته وخطيته برقبة لجماعة إيران اللي عم يدمروا وطننا لبنان للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. قوى الأمن الداخلي حسب معلومات خاصة أوقفت ضابط بقوى الأمن شعبة المعلومات، وقفته الضابط سركيس نمنوم، صاير معه شغلة. هو من الضباط الأوادم واللي أنا وياه على تواصل، ولكن وقفوه مسلكيا لمدة 8 أيام، وهيدي عقوبة بحق الضابط، يعني كمان منا هيني بحق معنوياته. الضابط سركيس نمنوم ابن صغرتا وجوارا وابن كل لبنان، في شكوى مقدمة من حقه من المدعو جاد نعمي، ويبدو أنه خلال التحقيقات معه لجاد نعمي قام الضابط سركيس نمنوم بنقل الداتا كلها من تليفون جاد نعمي لتليفونه خلافا للي لازم يصير بكل الأحوال. توقيف 8 أيام عم نتابع هالموضوع. هارد لك الضابط سركيس نمنوم. كنا هنينين بقضايا كتيرة ولكن جل من لا يخطئ. إذا كان في إشارة قضائية تسمح له أنه ينقل هالداتا هيدي من تليفون هالشخص إلى تليفونه الخاص للضابط صار شي تاني. على كل نحن نخضع للقضاء العسكري والقضاء المدني. يعني منا هيدي العملية إدانة قضائية للضابط الصديق. هيدي شغلة مسلكية وإدارية داخل قوى الأمن الداخلي. وأكيد المسؤولية النهائية رهن استكمال التحقيقات وقرارات الجهات المختصة. الله محييك الضابط سركيس نمنوم وجاد نعمي المعترض على نقل داتا تليفونه لتليفون الضابط سركيس نمنوم. ننتظر القضاء لنرى شو بده يصير. صوتك عالي جبل لبنان. مش بس جنية هالولد الصغير وكل الأشخاص اللي سقطوا عم بيعدون بعدهم بوزارة الصحة الملحقة هلأ للأسف بحزب إيران. أهلنا بدير الزهران اللي تشردوا فجرا وهربوا على صيدا وصار عجقة سير بصيدا وقامت القيامة بصيدا. وصلنا الفيديوهات عن عجقة السير بسبب تهديد دير الزهراني واستمرار قصف النبطية وجواره. يا آخ يا بلدي لبنان آخ. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من الإعلامي الزميل رزق الله الحلو في وقفة احتجاجية بعد بكرة الأربعاء 9 أيلول ضد إغلاق ثانوية بالمتن الشمالي هي ثانوية الأخطل الصغير. الكلمة لألك زميلنا رزق الله الحلو.
4: صباح الخير صديقي وزميلي جوني الصديق. صباح الخير لأسرة صوتك عالي ولإذاعة جبل لبنان. نحن متابعة لمسألة إقفال قرار وزارة التربية إقفال ثانوية الأخطل الصغير بالبوشرية. مندعي أبناء البوشرية، مندعي مخاطير جديدة المتن والبوشرية والصد، الإداريين والمعلمات والأساتذة بثانوية الأخطل الصغير، أولياء أمر المتعلمين، طلاب الثانوية، مندعيهم كلجنة دعم ثانوية الأخطل الصغير وكجمعية جائزة الأكاديمية العربية إلى وقفة احتجاجية على قرار وزارة التربية بإقفال ثانوية الأخطل الصغير ودمجها بثانوية البنات جديدة المتن. التجمع أمام مبنى ثانوية الأخطل الصغير هالصرح التربوي العريق يلي بيعود تاريخه ل 1967 اتخذ قرار بإقفاله وبإلغائه. التجمع رح يكون يوم الأربعاء ب9 أيلول 2026 10 صباحا. نحن سوا ممكن نمنع إغلاق صرح تربوي عريق بالبوشرية. الدعوة من القلب للجميع للمشاركة وبكثافة.
0: كل الدعم لكل قضايانا وقضاياكم. قضاياكم هي قضايا جبل لبنان. قضية إغلاق ثانوية الأخطل الصغير بالمتن قضية يجب أن تحل بالأمور القانونية والمناشدات والعمل على استمرار ثانوية الأخطل الصغير باستقبال التلاميذ. زميلنا الإعلامي رزق الله الحلو صوتك العالي من جبل لبنان. إذن بعد بكرة الأربعاء 9 أيلول 10 صباحا أمام مبنى ثانوية الأخطل الصغير بالمتن الشمالي بالجديد البوشية السد. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا سوا نتوقف مع أغنية أيضا من الزمن الجميل كلود فرانسوا يغني My Way.

كلود فرانسوا وماي واي فرنساوي عم بغني انجليزي بس والله جيد. شو رايكم ب غنائه بالانجليزي الاكسان تبعيته؟ يلا صوتك عالي جبل لبنان. وصل لي صورة من المستمع مروان المحروم علي حسن خليل من حركة المحرومين قاعد بإحدى المناسبات يعني اللي بتكلف على الأقل للشخص $60 50-60 حسب طيبة قلبي يعني بين $50 و $70 هالقعدة على كل هلأ شو فرق معه علي حسن خليل وملايين دولاراته اللي اكتنزى من بعد ما كان يلبس من عند عقيل إخوان. يلا من أين له هذا؟ من أين؟ قولوا الله ما بعرف تاريخ الصورة بس أنه بكل الأحوال يلا محرومين وبيستمتعوا بملايين الدولارات. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للكارانتينا. بارح في قتيل وعدد من الجرحى أولت مبارح 4 قتلى جنون. كل يوم قتيل قتيلين 3-4-5-6 قتلى مرة بالأسبوع الماضي. شو هال القرف على طرقاتنا للأسف شيء مقرف. هالجنون بالسرعة كمان يبدو أنه في عجقة على طريق ظهر البيدر حولوا السير الجاي من بيروت باتجاه ترشيش زحلة في تسفيت على طريق ظهر البيدر. منيح بس ليش عم يزفتوا بالنهار يا دولتنا اللبنانية؟ إنه يزفتوا بالليل ولو يزفتوا من 10 بالليل للـ6 الصبح بيزفتوا هلأ بعد شوي يعني الساعة 8:05 هلأ. ما بعرف هالبلد كل شي بيصير. غنوها الأخوين رحماني وكتبوها بمسرحياتهم يا مقدر المقادير بهالبلد كل شي بيصير. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز هل يلجأ حزب الله إلى بلان بي الخطة باء؟ ميرا جزيني كتبت الجنوب أمام معادلة الأرض مقابل المواقع. وأمال حداد كتبت في لبنان فايلز إليكم الخطر من يحقن اللبنانيين بالبوتوكس والفيلر. هذه برسم الصبايا. خلينا نفتح المقال وننبه الصبايا شوي. وفي شباب أساساً بوتوكس وفيلر برضو يعني مش بس الصبايا. لم يعد السؤال في لبنان من يريد أن يخضع لحقن البوتوكس أو الفيلر بل بات السؤال الأكثر إلحاحاً من يحقن اللبنانيين بهذه المواد ومن يراقب مراكز التجميل المنتشرة في مختلف المناطق؟ وهل كل من يضع عبارة طب تجميلي على باب عيادته أو على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤهل فعلاً لممارسة هذه الأعمال؟ كله على إنستغرام وعلى تيك توك عروضات وحسومات وأسعار تنفسية. يا لطيف للشباب وللصبايا. يلا إلى آخر المقال. أمال حداد لبنان فايلز إليكم الخطر من يحقن اللبنانيين بالبوتوكس والفيلر. صوتك عالي جبل لبنان. ندى أبو فرحات على مسرح دوار الشمس. يسعد صباحك يا ندى. من خلال شخصية دنيا تقترب الممثلة ندى أبو فرحات من حكايات نساء كثيرات في عرض يمزج السرد بالكلمة
والصورة والموسيقى الحية، وتنطلق المسرحية في عروضها في 18 أيلول على مسرح دوار الشمس، وهي من كتابة وأخراج زياد مروان نجار. يسعد صباحك الصديق العزيز زياد ابن مروان نجار الحبيب. نادى أبو فرحات يسعد صباحك. إذن دوار الشمس الطيوني ابتداء من 18 أيلول هيدا وطن

السياسي والاقتصادي في لبنان، ليتبين أن إدارة صحيفة الأنباء الكويتية في الكويت، الإدارة الكويتية اتخذت قراراً مفاجئاً بإقفال مكتب بيروت وصرف كل العاملين فيه بصورة تعسفية وغير مبررة، الأمر الذي دفع بالمحررين اللبنانيين إلى رفع دعاوى قضائية في حق صحيفة الأنباء الكويتية لتحصيل حقوقهم، وذلك بحسب ليبانون فايلز. نحن وليبانون فايلز بنحييكم زملائنا اللبنانيين المحررين والموظفين بصحيفة الأنباء الكويتية، وأكيد الله يساعدنا ويساعدكم. أزمة كتير كبيرة، تدمير للكويت والدول الخليجية وتدمير لوطننا لبنان، عم بيسبب أزمات كتيرة اقتصادية وإنسانية بالكويت وبلبنان وبكل الدول. صوتك عالي جبل لبنان. هل هناك تصعيد عسكري أوسع؟ تشير التقارير إلى أن مرحلة ما بعد علي الطاهر ستكون الأكثر حساسية مع اتجاه الجيش الإسرائيلي إلى إحكام قبضته على الجنوب بالتوازي مع استكمال مسار حصر السلاح. وفي حال عدم استجابة حزب الله ومن خلفه طهران، ترجح أوساط متابعة عبر ليبانون فايلز أن تنتقل العمليات العسكرية إلى خارج الجنوب، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد بحيث يترافق الحسم السياسي مع حسم ميداني. إذن الله ينجينا، وعم نرصد نحن وليبانون فايلز نزوح فجر اليوم بعد منتصف الليل بقليل، وفجر اليوم عجقة على طريق النبطية باتجاه صيدا وصيدا باتجاه بيروت، من دير الزهراني ومن النبطية عم ينزحوا. نعم، وكلها بخطيتك يا نعيم قاسم واللي قبلك واللي جايين بعدك. تصعيد أوسع. نتابع مع ليبانون فايلز تحذير أمني خطير. ترصد مصادر أمنية عبر ليبانون فايلز بقلق مسار التطورات المتسارعة جنوبا ولا سيما. إذن هيدا الخبر اللي قبل شوي، بدهم يوسعوا نطاق الهجمات إلى الخط الساحلي اللبناني في حال حصول تصعيد من حزب الله. انكشاف النبطية وصولا لصيدا قد يفتح المجال أمام عملية إسرائيلية أوسع. إذن تحذير أمني خطير. وشفنا كل الليل النزوح من دير الزهراني ومن النبطية وجواره. صوتك عالي جبل لبنان. حدث منتظر في مرفأ بيروت. علم ليبانون فايلز أن حدثا منتظرا سيشهده مرفأ بيروت مساء الخميس المقبل، حيث سيقام حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة المرفأ، وتتراوح المدة المتوقعة للمشروع بين 3 و6 أشهر، فيما الهدف هو الوصول إلى أكثر من 2 مليون كونتينر سنويا. الله يبعث الخير لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وفي ليبانون فايلز أيضا اجتماع لنقابة مزارعي التبغ في الجنوب تحضيرا لانطلاق عملية الشراء. الله يعطيهم العافية مزارعي التبغ الصامدين. نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب عملوا اجتماع تحضيري لعملية تسليم ما أمكن زراعته لهذا العام في الجنوب. روح تعاون وانسجام بين نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي، والجهود التي بذلت من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم والأخذ بيد المزارعين المنكوبين الذين خسروا محاصيلهم ونزحوا من بيوتهم من جراء

الحرب على لبنان. وقد وجه المزارعون تحية شكر للنقابة والمدير العام للريجي المهندس نصيف صقلاوي، وأعلن رئيس نقابة المزارعين حسن فقيه بأن عملية الشراء ستبدأ في المناطق الحدودية نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، وفي القرى الخلفية ستنطلق فيها عملية شراء الأسبوع الأول من الشهر المقبل في حال جهوز المزارعين وتوضيبهم لمحاصيلهم. وهذا التسريع الذي أجريناه مع إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي نتيجة الوضع القائم في الجنوب. الجدير ذكره أن إدارة حصر التبغ والتنباك أجرت كافة الترتيبات اللوجستية لعملية الشراء بالتنسيق مع القوى الأمنية، ما يحفظ السلامة العامة للمزارعين وفرق التسليم من إدارة الريجي. نعم، الله يعطيكم العافية إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي برئاسة المهندس نصيف صقلاوي، ونقابة مزارعي التبغ والتنباك بالجنوب وبكل لبنان. الله محييكم، ونحن على ثقة تامة أنه الريجي حدكم بكل المناطق اللبنانية يا مزارعي التبغ والتنباك. صوتك عالي جبل لبنان. إذن أخبار كتيرة بلبنان فايلز.

وعكة صحية تؤجل حفل وليد توفيق. سلامتك الصديق وليد توفيق، موجود بأستراليا، أصيب بنزلة برد قوية كتير، عمل حفلة أولى بتاريخ 4 أيلول وهونيك هلأ بتحية لأهلنا بأستراليا. Good afternoon أستراليا. هونيك شتي عندهم، يعني انتقل من طقس صيف لبنان الحار لشتي أستراليا وليد توفيق، وأصيب بهالنزلة البرد بحفلة بيرث بسويسرا، هديك بيرن بسويسرا، بيرث بأستراليا بتاريخ 4 أيلول. فكان في تاني نهار حفلة كمان 5 أيلول ولكن تم تأجيلها ل 18 أيلول. هيك بيكون صح من نزلة البرد الفنان الصديق وليد توفيق، رح يكون في حفلة بميلبورن أستراليا. سلامتك وليد توفيق، عنده حفلة أيضا بسيدني ب 12 أيلول. يلا بيكون أكيد صح صح وبيكون صار أحسن بإذن الله وترجع بالسلامة لوطنك لبنان. وليد توفيق من لبنان فايلز ومن إذاعة جبل لبنان، سلامتك ومن كل محبينك بلبنان والعالم ومستمعي جبل لبنان بأستراليا اللي ناطرينك على أحر من الجمر. إذن 12 أيلول بسيدني أستراليا و 18 أيلول ميلبورن أستراليا. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان، خلينا نقول له كمان إن شاء الله على سلامة وليد توفيق، ترجع لنا بالسلامة وليد توفيق من بعد ما تعمل هالحفلتين المقررتين المتبقيتين، وإذا كان في حفلات تانية كمان إن شاء الله يا رب تتوفق فيهم. خلينا نتوقف مع وليد توفيق وأغنية اخترت لكم إياها، وحدك حبيبي أمر الزمان. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة كل اللبنانية. لبنان، أستراليا وكل أنحاء العالم، وحدك حبيبي أمر الزمان، وليد توفيق. صباح الخير ومساء الخير، Good afternoon بأستراليا. بلكي بنسمع صوته بكرة، تنطمن على صوته العالي من جبل لبنان لوليد توفيق.

0: وليد توفيق سلامة قلبك بأستراليا، وإن شاء الله منتابع أكيد أخبار حفلاتك اثنين اللي باقيين بهالبلد الحلو. ودافترنون مستمعي أستراليا، سلمولنا على وليد توفيق وإن شاء الله منسمعكم صوته بكرة بخير وسلامة، أكيد سلامته من الرشح. صوتك عالي جبل لبنان، وبعد شوي المدعوة الجوليا البطرس، عرفتوها مرته للياس البصعب والوطنجية وليك الواوا يا جنوب. رصدنا ومنسمعكم.
1: تبرد تبرد تبرد تاع تاع بولد تاع بولد تاع
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تاع بولد تاع بولد تاع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الاثنين. الله يحميكم يخلي لكم ولادكم بلبنان والغربة. احتفالية حلوة كتير الأسبوع الماضي، احتفالية خاصة بمطعم منارة الخليج بغزير تكريما لدوموزيل، رح نبلش نقلها الدكتورة أليسا جابيل هابر. أليسا جابيل هابر وأصدقائها وصديقاتها وكل المحبين اجتمعوا ليقولوا لها الله يوفقك دكتورة بمسيرتك بعالم الطب بجامعة بيروت العربية. أليسيا فرحة بيا جابيل هابر كانت كتير كبيرة مع والدتها عايدة الهابر وكل المحبين، وأنا كنت منهم. الله يوفقك أليسيا جابيل هابر. دكتورة أليسيا بخدمة الإنسانية وبخدمة شفاء المرضى بوطننا لبنان والانتباه لألون. تذكروا هالاسم الدكتورة أليسيا جابيل هابر. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نعزي أنا وياكم المحامي الأستاذ كريم ثابت وزوجته ميهانيلا رادو والمحامي إميل ثابت وولاده بوفاة والدته النهى نجيب أصطفين نعمي أرملة المرحوم جان عبد الله ثابت. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين بكنيسة سيدة التلي بدير القمر الساعة 4 بعد الظهر، وتوارى الثرى في مدافن العائلة. يطول عمركم جميعا وتعيشوا وتترحموا. بكرة اللي بحب ياخد بالخاطر بكرة التلاتة بكنيسة قلب يسوع بدار وسامي الصلح من 11 للستة بعد الظهر. يطول عمركم جميعا ماتر كريم ثابت، يطول عمرك المستمع والصديق الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. ما بعرف يعني أكيد كل إنسان بينتقل للأخدار السماوية منقول الله يرحمه، بس أنه يكون إنسان عم بيروح بيتصيد ويطلع الضرب فيه ويموت مش ظلم هيدا؟ وخاصة أنه الصيد ممنوع، يعني شو بدنا نقول؟ أكيد بدنا نقول الله يرحمه بدون أي تردد. شاب اسمه وديع أحمد من بلدة شان، بلدة اسمها شان بعكار، كان عم يتصيد للأسف أثناء ممارسة هواية الصيد الممنوعة توفى. الله يرحمك وديع أحمد من بلدة شان عكار. كان لازم أهلك يمنعوك أنك تطلع على الصيد لأنه الصيد ممنوع. هلا صرت بحضرة ربك وآخي وطننا لبنان من الصيد غير الشرعي. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. صباح الخير أستاذ جوني. وفي عنا مخالفة على طريق بيروت جوني، قاضي حاطت شارة حديدية على الجيب تبعه 5895 على آ 5895 على آ. يا حضرة القاضي إذا بتعمل معروف شيلة هالشارة لأنها مخالفة لأنه نسير. صوتك عالي جبل لبنان. شهيد الوطن الحي يسعد لي صباحك يا طوني يمين. ومعاناة كلنا سوا من مولدات الكهرباء وغيرها من المعاناة، نسمع صوته.
1: صباح الخير أستاذ جوني، يعطيك العافية. معك سمير السياح من أب الياس البقاع. نحن عندنا مشكلة بالماء صار لها أكثر من شهرين. نحن بحي بيقولوا له حي القلعة بأب الياس الفوق، صار لنا شهرين ما خلينا حدا ما اتصلنا فيه بالشركة، ما خلينا حدا ما اتصلنا فيه، وهالماء عندنا ما عم تجي. بقى ما بعرف إذا فينا نعمل شيء، بدنا نعزبك عمول معروف تكرم. إذا ممكن فينا نعمل شيء، نحن بأب الياس بالبقاع.
0: تكرم عينك يا طوني. طب ما اكتب لي، افتكرت انه انت بعت لي هالمشكلة هيدي، اكتب اسم زميلك المتقاعد. يلا خير، بعتوا لي اياها على 70-220-888 لحتى نتولى معالجة هالموضوع بإذن الله. الله يسعدنا عهالوطن لبنان. لبنان صوتك عالي جبل لبنان. إذن قضايا كتير عم نتبع نحن وياكم، ورصدنا رصد، هيدا رصد أحد الناشطين، رصد المدعوة الجوليا البطرس، عرفتوها للجوليا البطرس زوجة المدعو الياس البول الصعب، ناقد وناشط من صفوف المواطنين اللي رصدين الوصولية الفنية وادعاء الوطنية. دي أو نص لطشة للجوليا البو صعب، الجوليا البطرس.
2: وما تخاف يا جنوب، جوليا بدها حيفا، غنت لنصر الله وعرسها جابت هيفا، ومع كل اللي صار شوفوا الانتصار، عرس الليلة بالدار ماتوا كل الأحرار، عرس الليلة بالدار جوليا هي الغار، بتزهر كرامي وانت مدمم يا جنوب، بترفض جوليا تموت، عمر الدنيا ما تبقى أسرى والبيوت والشعب لصدقها، عرس ابنا يا جنوب انت ومحتل يا جنوب، غاب عن جوليا الحق وصار العرس عيوب، والدجل شلش وطق والحياة محجوب، ترفض جوليا تموت، عمر الدنيا ما تبقى أسرى والبيوت والشعب لصدقها، عرس ابنا يا جنوب انت ومحتل يا جنوب. الجنوب اللي غنت له جوليا كلهم يا جنوب باعوك الكلام، عم بيعيط لك يا أيقونة الممانعة والمقاومة، كلهم باعوك الأغاني، عرس ابنا وبحق إلا تعمل اللي بدها إياه ومبروك، بس لوحدة بتعتبر حالة حامل القضية ورفعتها عكتافها وغنت لنصر الله وللجنوب، وين الملايين الشعب العربي وين، وبنص دين الاحتلال والضرب على الجنوب نشوفها عاملة هيك فرح مطنطن، هيدي بتقطع أكيد إذا مريم كلينك عملتها. هيدا دجل القضية الفني، كان فيها تأجل بحكم سقوط علي الطاهر أو بسبب الضرب المتوالي على الجنوب أو ينعمل الحفل باستحياء، بالنهاية الدجل هو إنك توقف مع الواقف لما يكون قوي، ولما يضعف تشيل إيدك منه، وصحتين عقلبه، بس العترة علي بتروح بيوته، صار لازم جولة تغني لهم ليك الواوا بوس الواوا.
0: إذن أحد الناشطين تعليقا على عرس ابنة للجوليا البطرس وابن الجوزة لجوليا الياس البوصعب، ابنه سامر تزوج من لانا نصولي، عملوا زواج مدني لأنه بالبداية بتعرفوا أنه مسيحي أخذ مسلمة، حلو كتير، عملوا زواج مدني خارج لبنان وتحديدا بأوروبا ورجعوا هون عملوا حفلة. يا لا زالت الأفراح في ديارنا عامرة، الجوليا البطرس البو صعب، مبروك لابنك سامر وعروسته لانا نصولي. يلا بسيطة شوية دمار، يعني لبنان راح ثلاث ارباعه والاقتصاد تبعه رايح، شو هالهم، خلص هلا عنا مناسبة خاصة بنعملها، من هالناحية بدها تعيش، ومن ناحية دعم حسن نصر الله وتدمير لبنان على يد الإيرانيين هيدي مسألة فيها نظر. آخ يا بلدي لبنان، من الوطنجية هيدا الرصد رصدناه على إنستغرام الدكتور هادي مراد، هادي مراد ولطشي للجوليا البطرس البو صعب. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من الأب أندري فرح النائب القضائي ورئيس محكمة أبرشية بيروت وجبيل للروم الملكيين الكاثوليك عن شهيد الجيش اللبناني العقيد المغوار ميلاد الندف. كلمة لألك بونا أندري فرح.
3: صباح الخير عزيزي جوني إلك ولجميع مستمعي إذاعة جبل لبنان. حبينا اليوم من خلالك من خلال هالإذاعة ومن خلال الأثيرة أنه دائما بتفتحوا لنا مجال نقدر نعبر ونطلق صوتنا ونعبر عن مشاعرنا ونعبر عن أفكارنا عن هواجسنا، وخصوصا بهالفترة لما ما صدر عن هالقرار اللي صدر العفو العام. بالطبع بداية حتى لا نفهم خطأ، نحن ضد الظلم وضد أنه يكون في أي مظلوم موجود داخل السجون، وبالتالي أهمية المحاكمات وشفافيتها، ونحن عنا من القضاة الكفؤ وأيضا الإسراع بالمعاملات والإجراءات القضائية هو شيء مهم، لأنه التأخير هو أيضا جزء من الظلام وجزء من من من من من من أزية الموقوفين. لذلك نحن بالطبع مع براءة كل بريء، ولكن بمكان آخر يعني بعز علينا، خصوصا أنا بتسترجعني ذكرى الرائد ميلاد النداف المغوار، يعني اللي أيضا طلته ياد الغدر من تقريبا ما يزيد عن 20 سنة. بعز علينا هيك، ما بنقدر ننسى، وأيضا ننسى كل الشهداء اللي سقطوا بالجيش اللبناني، يعني قالوا نبدل الجيش، البدل العسكري غالي علينا، والمؤسس العسكري هي العمود الفقري لهذا البلد ولقيام الدولة. ولذلك لما العسكري بحط دمه مثل بقوله على كفه، يعني عارف حاله هو مشروع شهيد. لذلك المحافظة على دم الشهداء هو محافظة على دم الشهداء الأحياء، يعني هن الجيش بحد ذاته لما يعرف أنه أنا رح ينحمى دمي، مش رح يكون دمي كتير رخيص أو ممكن بشطبة ألم اللي تسبب باستشهادي، يعني يكون هيك يكون في تساهل. والمرحوم ميلاد أنا بتربطني فيه علاقة وصداقة شخصية جدا جدا، كان مثل خي، وأنا بعرفه من يعني من الأشخاص اللي أنا كنت حاضر بعرسه وكنت موجود مع عائلته، وخيه زميل إلنا كاهن عنه، بعرف أمه، بعرف المرحوم بيه، وبعرف كل أهله وأخوته، وبعرف ابنه. هلأ ابنه نحن بنشوف حالنا فيه، عنده ابنه من الله الضباط الكفؤ في مؤسسة أمن الدولة. لذلك بتسترجعني هالذكرى الأليمة، هذا هالكمين اللي نصب لهالضابط المغوار، وراح ضحية تفلت، راح ضحية تعصب ديني، راح يعني ما في كلام يعبر عن عن عن الرخص اللي استشهدوا فيه هو والمرافقين والجيش اللي كانوا معه، ومثلهم ومتايل يعني من جيشنا اللبناني. لذلك انا بتذكر ميلاد، انا هلا امه، صورة امه وربنا يطول بعمره بعد براسي، بشوفها كيف هي منحنيه وحامله صورة ابنها، هي حامة تشمله تيابه، كيف عائلته عايشة على على على على ذكراه، على أثره، كيف زوجته حملت صعوبات تربية عائلة بعد ما فقدت زوجها، كيف أولاده اللي عاشوا على ذكرى باي، عاشوا على ذكرى باي شافوا صورته بس، يعني عاشوا بالصورة بالبيت بوقت اللي كانوا عم يعيشوا مآسره وقصصه وخبريات عنه عن بطولاته. ميلاد كان بطل فعلا، كان بطل. ميلاد كان عن حق، واللي ما بيعرفه عن ميلاد ما بيعرف انه هو كان استشهد ليلة راس السنة، يعني انعمل له الكمين، ما حب يفرس او يروح على بيته، كان ببيته ويترك الجنود موجودين بالشمال بالجرود، راح خصوصي ليكون معهم ليثبتهم ليقويهم، وهيدي يعني بتبين المحبة المسيحية وغيرته على المؤسسة العسكرية. فالله يرحمه، أنا بعتبره لميلاد من شهداء الكنيسة اللي تكللوا بالمجد اللي أخذوا إكليل الشهادة فداء للوطن وفداء لإيمانه وفداء لمحبته، لأنه إنسان فعلا استشهد من باب المحبة، من باب محبته لوطنه، من باب محبته للفريق العمل اللي كانوا معه، للجنود اللي معه، من باب محبته للمؤسسة اللي كرس وحط حياته بخدمتها. فمن هيك يمكن بهالفترة أنا كتبت هالمقال الصغير عن استذكرته للشهيد ميلاد النداف. استذكرته لأنه بعده عايز ذكراه بقلبنا هو وذكرى كل الشهداء، وإن شاء الله ربنا يعطينا قوة ويعطينا نعمة الصبر نقدر نحمل هالألم لفراق أحبة على ضوء الإيمان، على ضوء القيامة. نحن قياميين، نحن نؤمن أن أمواتنا ما بينتهوا ولكن ينتقلون من هذه الحياة إلى حياة أخرى أفضل، خصوصا إذا كانوا متكللين بإكليل الشهادة. حبيت من خلال أسير إذاعتكم الكريمة، يمكن عملت هالمداخلة هالتعبير عن مشاعري، عن التعبير عن حبي، عن شوقي، عن تضامني مع عائلة الشهيد ميلاد النداف.
0: يسعد صباحك والمجد لله. استمعنا للأب أندري فرح النائب القضائي ورئيس محكمة أبرشية بيروت وجوبيل للروم الملكيين الكاثوليك بونا أندري فرح، تحدث عن معرفة وعن صداقة مع أهله معه، تحدث عن العقيد المغوار الشهيد ميلاد النداف اللي طولته إيد الغدر هو عم بيقوم بواجبه. بخبروني حسب المعلومات وحسب ما أفاد العسكري اللي كان موجود معه واللي كان عم بيشتغل بأمرته، موجود تحت أمرته، لما أسرون اثنيناتهم بمكان واحد صاروا المسلحين عم بيفوتوا على مكان احتجازه للعقيد الشهيد المغوار ميلاد النداف ويقولوا له بدك تتخلى عن دينك، المسلحين التعصبيين الظلاميين، وقال له رح نقتلك. قال له ما بتخلى عن ديني. قالوا له لكان رح نجي لعندك كل ساعتين ونقطع لك جزء من جسدك وبتغير فكرك. وبلشوا كل ساعتين يقطعوا له اصبع من اجره، يقطعوا له اصبع من ايده، يقطعوا له جزء من دينته. وتحت العذاب رفض انه يتخلى عن دينه مثل ما رفض يتخلى عن وطنه. عقيد مغوار شهيد، شهيد الوطن وشهيد الايمان ميلاد النداف، المجد والخلود لشهداء الجيش الابرار اللي بضحوا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بسبيل الارض اللبنانيه. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني والشرعية اللبنانية. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بنطاق زوق مصبح في عنا احتفالية دينية حلوة كتير ومباركة بعد بكرة الأربعاء. داعيتنا أخوية القديسة حني نهر الكلب زوق مصبح للمشاركة في القداس الإلهي بمناسبة عيد القديسين حني ويواكيم. بعد بكرة الأربعاء 9 أيلول 2026 ساعة 7:30 المساء ويل القداس جلسة روحية في الطبيعة. تلتقي مجموعات السير على الأقدام الآتية من الرعاية المجاورة في كنيسة القديسة حني ساعة 7 للاستراحة بعد بكرة الأربعاء. ينطلق وفد رعية ذوق مصبح من ساحة الصليب الأحمر قرب جامعة الأنديو ساعة 6:30 بعد الظهر. يترأس الوفد سيادة المطران بولس روحانا السامي الاحترام، يرافقه رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر وكاهن الرعية وعدد من سكان البلدة وأعضاء المجلس البلدي. والعودة للرعاية مؤمنة. بلدية زوق مصبح، بلدة زوق مصبح، عيد القديسين حني ويواكيم، أنحاء زوق مصبح تفوح منها رائحة القداسة. لأنه بتطالع شوي من الكنيسة في عنا دير يسوع الملك، في عنا كنيسة مار شربل، في عنا كنيسة السيدة، العديد من الكنائس بزوق مصبح ترتفع منها رائحة البخور، علنية خلاص وطننا لبنان. شكراً لشرطة بلدية زوق مصبح اللي رح تواكب المؤمنين بعد بكرة الأربعاء. أخوية القديسة حني بنهر الكلب، الله مقويكم يا شباب ويا صبايا بخدمة الإيمان وبخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمتكم، بخدمة ولادكم من عمر 3 سنين ل 14 سنة. cleverclosurlb.com، مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. نسمع سوا مشلين سكر ربيز تدعيكم وأهلا وسهلا فيكم.
4: صباح الخير جوني إلك ولكل مستمعي جبل لبنان. حبيت خبر الكل اليوم انه كليفر كلوزر عامل كليرنس سيل. فوتوا على www.cleverclosurlb.com او احكونا على 7678955 لتستفيدوا من عروضات اخر الصيفية تنحضر لموسم الخريف. واهلا وسهلا بالكل.
3: يا هلا يا هلا بمستمعي جبل لبنان بcleverclosurlb.com عند ميشلين سكر ربيز. إذن على طريقكم أنتوا طالعين وأنتوا نازلين بالمتن، الطريق العام بمزرعة يشوع سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. تياب أولادكم شباب وصبايا من 3 سنين ل 14 سنة. خليلكم إياهن. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، موقف إنساني رائع جداً، موقف وتحية لوحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني بطرابلس وعلى كل الشواطئ اللبنانية. اللي صار بطرابلس، أحد الأشخاص بيوصل بسيارته، بيفتح باب السيارة على يمينه قدام مركز الدفاع المدني البحري بالمينا، نقطة البياضة بالمينا، مينا طرابلس، وبينزل شخص على العكايزة، يعني شخص كفيف على العصاية. هالكفيف جابه من بيته هالشخص هيدا، طلب منه أنه يوصله لوحدة الإنقاذ البحري. فات لعندهم هالشاب اللي نقله وقال لهم شباب، هالشخص هيدا كفيف حابب أنه يتسبح، ولكن ما بده يتسبح لوحده ويشكل خطر على حياته، ممكن تواكبوه هيك يعني ينفذ هوايته بالسباحة. فدغري عناصر وحدة الدفاع المدني بنقطة البياضة بالمينا طرابلس رافقوه على البحر، ساعدوه على السباحة ورجعوه هني على بيتهم بالآلية تبعيتهم. فالشاب اللي جابوه رجعوه مشكورين بآلية الدفاع المدني البحري على بيته بالمينا بطرابلس. موقف إنساني رائع جداً، الصور موجودة عنا للي بيحب يحصل عليهم، كيف شباب الدفاع المدني يمين على يمينه على شماله اخدينه. ساعتها ما اعتمد على عكازته، كانوا عكازته الدفاع المدني وشبابه الله يحميهم. وفي صور كمان صوروا لنا اياهن من الشط هو عم يسبح، حطوا له اكيد دولاب انقاذ لحتى ما تجي له شي موجه ويفلت منهم للشباب. الله محييكن، نفتخر فيكن شباب الدفاع المدني البحري بطرابلس وبكل لبنان. كابتن سمير يزبك قائد وحدات الدفاع المدني البحري، بفتخر انه انا وولادي باتريك وسدريك كنا بعديد الدفاع المدني البحري، والاشياء الانسانية الكتيرة اللي كنا عم نمارسها على شط لبنان بتخليص الزوارق والاشخاص اللي منتمكن من انقاذهم قبل ما يغرقوا، إضافة للمهمات الإنسانية التانية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس عقد اجتماعا تحضيريا ضم قضاة ومحامين وأكاديميين لوضع الأساس الأسس الأكاديمية والمهنية للمقابلات والامتحانات الشفهية لطالبي الانتساب إلى جدول التدرج وطالبي الانتقال إلى الجدول العام. هالاجتماع تناول مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بهالامتحانات بما يضمن حسن سيرها وفق معايير واضحة وموحدة، شفافية بتقييم الكفاءة المهنية والعلمية للمرشحين المحامين المتدرجين. برافو، يعني هذه الامتحانات بنعرف تماماً والمحامين بيعرفوا إنه هالامتحانات هيدي يعني محطة أساسية بمسيرة إعداد المحامي للدفاع عن القانون. مستوى معرفي قانونية بينقلوا المحامين القدامى إلى المحامين المتدرجين، مناقبية وأداب مهنة المحاماة. برافو، الله يوفقكم المحامين طالبي الانتساب إلى جدول التدرج وطالبي الانتقال إلى الجدول العام للمحامين اللبنانيين. ماتر عماد مارتينوس نقيب المحامين في بيروت ولبنان، بنفتخر فيكم جسم المحاماة والجسم القضائي ودولة القانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تعرفت نهار السبت على شخص الله بعته، انقطعت معي السيارة وفضيت بطاريتها لأنه كان فيها عطل كهربائي. طلع هالشاب مستمع لإذاعة جبل لبنان وعنده محل كهرباء سيارات بسنتر أبراج بفرن الشباك. التقيت فيه حد السماية بالكاسليك فادي بوعاصي، كأنه ربنا بعته لحتى ما أتشرشح الطريق، لأنه بالنهاية سيارة مقطوعة عم تعمل تك تك تك تك تك وما بعرف شو قصتها. فوصل فادي بوعاصي ومعه المعدات تبعيته بطبيعة الحال كأخصائي بكهرباء السيارات، ودور السيارة وطلع كمان في عطل صغير عم بيخلي يصير في تسرب كهربائي في ماس صاير كان بالفريمات. زبطها بدقايق، تسلم دياتك إلكترو فادي بوعاصي. قلت له بدي وجه لك تحية، قال لي انت جوني الصديق، انا ومدامتي بنسمعك وكل يوم والله يعطيك العافية. فمستمع قديم بفتخر فيه مثل كل مستمعي جبل لبنان. إلكترو فادي بوعاصي، فرن الشباك قرب سنتر أبراج، عنده بطاريات، مساحات سيارات، المساحات الإزاز وكل الأكسسوارات والكشف وأعمال الصيانة على كل أنواع السيارات والآليات كهربائياً. وإذا قطعتكم سيارتكم بمناطق مجاورة لفرن الشباك أهلا وسهلا فيكم، بالتلفنوا له لفادي بوعاصي 03-207-779. فادي بوعاصي فرن الشباك قرب سنتر أبراج. تسلم دياتك والله يعطيك ألف عافية. أحلى مستمعين عندي من كل الاختصاصات، والرب بعته لحتى يساعدني. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. ناجي حرب بعت لي مخالفة، يلا على 70-220-8-8-8. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ إن شاء الله منيح. هيدا حكيتك أنا مشان إعلان نصار، هيدا منه خبير، هيدا اسمه إيلي ناصر نصار الخبير اللي هو عمه. في شخص بيطلع اسمه ألان نصار ابن خيو، بيطلع على الحوادث وبيكتب تقارير.
0: يا حبيب قلبي طيب ليش ما نسقت معي؟ انت معك رقمي ميلاد، ميلاد عيسى، معك رقمي تحت الهوى، ليش ليه بتعمل هيك؟ يعني ليه بدك تحكي بدون ما نكون نسي انا وياك وتسمي اسامي؟ يلا يلا الى اللقاء. 0344-4-4-4-0-3-7 رسالة.
2: جوني بونجور، كيفك؟ تمام جوني، بس بدي أسألك، هالسوريين ليش عم يستملكوا سيارات بلبنان وهن شحاش السواقة صراحة؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ممنوع نوصف حدا بهالطريقة الحيوانية هيدي. الرقم اللي بنتهي بالأربعة ثلاثة ثلاثة، إذا ما بعتت اعتذار خلال دقايق على الهواء عن هالوصف هيدا، رح أضطر أعمل لك بلوك. يا اعتذار ممنوع يا جماعة، شو بكن؟ يعني هلأ قبل شوي صغيري كمان المستمع لميلاد عيسى عم بيسمي لي أسامي بدون ما ننسق سوا، إنه يسمي أشخاص، إنه شو المطلوب يعني؟ يدعوا علينا وعليكم إذا ما عندي أنا المعلومات، تمكنت منها للمعلومات وعارف عن شو عم ينحكى. بليز ما حدا يستغل وضع إنه نحن ما منراقب رسائلكم الصوتية. هيدي ثقة، وأنا عارف تماماً إنه واحد بالألف بيخالفوا هالثقة هيدي، واللي بيخالف الثقة منودعه. رجع سجل صوتك إذا بتعمل معروف، الرقم اللي بينتهي بالأربعة ثلاثة ثلاثة، رجع سجل رسالة صوتية عن السوريين اللي بيتملكوا سيارات بوطننا لبنان، وما بحقلهم بالقانون، ما منقلهم جحاش وبغال وأوصاف غير إنسانية. رجع سجل رسالتك، اعتذر فيها ومنتابع أكيد القضية، يعني ما بحقلهم يشتغلوا وعم يشتغلوا، لأنه بلد فالت بعده من سنة 1990، نظام أمني لبناني السوري فالت على حل شعره. هيك منقول، مش بيجي بقول أنا النظام الأمني اللبناني السوري بغال، يعني لا أنا ولا أنتم مفروض نغلط بأي تعبير كان. وبتفرق العملية بين سقف الحرية العالي ونسمي الأمور مثل ما هي بأسماء، ونقول أنه يعيب الشوم عليهم، ما بحقلهم، يعيب الشوم على الدولة اللي تركتهم، يعيب الشوم على الدولة اللي تركتهم من سنة 1990 لمن سنة ونص فالتين على حل شعرهم بوطن لبنان. هيك منحكي من على صوتنا، بس مش منقول بغل وجحش وحيوان بليز. يلا وصل الاعتذار المسجل.
2: بعتذر على الوصف، بس بليز يبقوا يسوقوا مثل الخلق جوني، عمول معروف. أوكي. خلي يبقوا يسوقوا مثل الخلق.
0: اوكي 100% يا حبيب القلب. الرقم اللي انتهى بالأربعة ثلاثة ثلاثة، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكم. اكيد يسوقوا مثل الخلق ومثل البشر، منيح هيك، بس ما بنوصفهم بالحيوانات. يلا خير، اكيد نتحمس نحن من قهرنا، بعرف تماما من قهرنا بهالقضايا. ولكن الشاب اللي قبلك يعني عم بيسمي اسامي خبير سير وابن اخته وما بعرف شو، بيعمل تقارير عنه، طيب انه يعني بيدعوا عليك وعلي، ولك يا حبيبي، يا حبيبي انت انه عم تغرقنا بشيء ما مش مأنوس ابدا انه نفوت فيه بدون ما كون انتبه منك. منفوت بالنهاية وعم نفوت بقضايا أعلى سقفة من هيدي ب5000 مرة، يعني عم نطلع سقف سابع سما سقفنا، وعم ننبش إشياء للفساد من تحت سابع أرض، مطرح ما مخبى نعيم قاسم تحت سابع، يمكن هو واصل مخبى صار تحت 10 أرض حتى ما يطالوه مثل ما طالوا اللي قبله واللي رح يطالوه وطالوا بعده يعني. بس إنه عرفتوا في فرق شوي صغيرة بين إنه القضايا اللي منعالجها بطريقة احترافية نحن وياكم، وكلكم إخوة وكلكم محترفين منعتبركم، وكلكم شركة لإذاعة جبل لبنان إذاعتكم.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Mi Nostalgies présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et To You To
3: See.
2: Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. أهلا وسهلا فيكم كل أيام الأسبوع 7/7 من 8 الصبح للعشاء المساء. خلينا نبلش بالعرض المستمر دايماً واللي فيكم تحصلوا عليه لبونيتا طون أبيض فاخر. بونيتا نكهة عادية وفي بونيتا على حر. بونيتا طون الفاخر فيكم تحصلوا عليه من فهد جونيا وفهد سوبر فاليو زلقة ومن كل السوبر ماركت والميني ماركتس والمتاجر بوطننا لبنان. بونيتا. بقسم الخضار كيلو البندورة ب 37,000 ليرة والدراء ب 145,000 ليرة. بامية لمحبي البامية اللي اشتقنا ناكلها هلا عم تطلع البامية الخضراء العادية بس لحتى توفروا على حالكم فيكم تشتروا بامية 900 جرام أوشن جاردن ب $3.90 فقط. أوكرا زيرو. يا شو معنى بامية؟ اشتقنا لها. سي بلو بريدد كراب سي بلو 250 جرام $1.95 كلها أسعار محسومة جدا جدا. تنمية كريسبي 900 جرام $9.40 ماركة تنمية. بليدوري توست بليدوري 300 جرام $0.95 فقط. حليب باندا 750 جرام $4.70. حليب نيدو و10% حسم نيدو 2250 جرام ب $16.40. ماكاو على أناناس أو على نكهة الأورانج ليمون لتر ماكاو بسعر رائع جدا $1.80. بقسم المشروبات الروحية جوني ووكر ريد سول جوني ووكر ب $12.70 توفير كتير كبير بقسم المشروبات الروحية. زيت زيتون مازولا 500 مليلتر ب $3.90. سردين ماركة كابتن فيشر يلا أوميجا 3 يا صبايا ويا شباب. كابتن فيشر حر أو عادي

أقلام بيك العريقة مختلف الأنواع: بيك كيدز، بيك ماركرز، بيك كريستال، وبيك كيدز إيفوليوشن. أسعار محسومة ورائعة جدا. باك تو سكول. لانش بوكس، مصات، مساطر، كل أنواع المستلزمات، دفاتر الأو بي بي الشهيرة. إذن باك تو سكول أيضا عروضات مستمرة هالأسبوع لغاية 10 أيلول. يلا بعد عنا 3 أيام استفيدوا. أهلا وسهلا فيكم، فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني، وسيئتكم بمحلها. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد وطني وطنكم لبنان؟ صباح الخير جوني. ليش نحن اللبنانية منعرف نسوق أحلى، ما على الإشارة ما منوقف، وأهم شيء الفوتي بعكس السير. يلا مستمعنا الكريم، أكيد في عنا كل لبناني بده حلم الله. يا محلى ولاد عمنا السوريين اللي بيخالفوا القانون، يمكن في ناس منهم كتير أوادم ما بيخالفوا القانون، بيتأيدوا بإشارات السير وغيرها، بس أكيد نحن منضوي على الأمور الفلاجرانت، يعني اللي كتير بتبقى مزعجة. فأكيد في عنا كل لبناني بده حلم الله وبده نت فريشو وفرق ديني. وعلى كل ابتداء من اليوم القوى الأمنية بلشت تفرق دينين المخالفين للقانون. بدكن والله فرق الدينة كل يوم قتيل 2 3 4 5 هالحصيلة اليومية، ما عدا الجرحى اللي بيموتوا بعدين والمعوقين. يا بلشوا لكم اليوم القوى الأمنية، ومش رح يقصروا فيكم أبدا، لا بالرادارات بالسرعة ولا بمخالفة السير. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم مع أكثر من 1700 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. ويش ماني وكل الخدمات، ومنهم دفع ميكانيك السيارات، التأمين الإلزامي كمان الإلزامي عليكم، والونش علينا شعار بعده موجود ويطبق. لما تطلبوا خدمة الإلزامي من ويش ماني بيطلع لكم ونش استعماله لمرة واحدة مجاناً، وإن شاء الله ما بتعوزوه، حتى مرة ما تعوزوه. أهلا وسهلا فيكم. دفع كل المتوجبات لبلدية مدينة بيروت، للدولة اللبنانية، التفئة، كل الأشخاص مني وجر اللي عندهم كشف عن التفئة، وصارت الدولة هلأ بدها كل شهر منا نصرح عن التفئة والمدخول. تكرم عينك دولتنا اللبنانية، منروح على كل فروع ويش ماني بكامل الأراضي اللبنانية. توطين هدايا الأعراس، هدايا العرس بتحولوها للعريس والعروس من خلال ويش ماني أبليكيشن على رقمهم، وبتعملوا واجباتكم، ولا زالت الأفراح في دياركم عامرة. كمان هيدي خدمة توطين هدايا العرس المادية اللي بيحبوا يقدموها أحبائكم. وطنوا بارح الأحد مثلاً عم بيخبرني أحد الأشخاص إنه عنده كان بده يدفع لنقوط، يعني لعرسان بيحبون، فعتلينهم قلت له شو عتلينهم؟ ما في عنا ويش ماني على أوتوستراد الزوق باتجاه بيروت بمنطقة الكاسليك. فاللي عن جد بيفتحوا الأحد، قلت له قديش صرنا عم نقول أكيد ويش ماني عنده أكثر من فرع، فروع كتيرة بتفتح بكل المناطق اللبنانية 7 أيام بالأسبوع بما فيها الأحد حتى الساعة 10 بالليل. فبالفعل راح ودفع، وخلال دقيقة كان عم يدفع، دقيقة أخذت معه نقوط وجهه لأحبائه اللي تجوزوا وسبقوا بالجازة، ونفرح منك يلي نقطتهم للعرسان، نفرح من الكل اللي عايزين. فمن هالمنطلق هيدا باتجاه بيروت على الأوتوستراد، باتجاه جوني على الأوتوستراد الزلقة كمان.

0: كان فرع بيفتح 6/7 فرع الدورة وشماني من 7:30 الصبح للعشاء المساء 7 أيام بالأسبوع. أهلا وسهلا فيكن. عملية تحويل الأموال بكل أمان بإشراف مصرف لبنان. كل عملية بتخضع لإشراف مصرف لبنان وأي شيء بشكوا فيه دغري بيتم التبليغ. وهيدا الأمان من وشماني لكل المتعاملين معه بكل محبة وبكل أمان. أسبوع مبارك بتتمنى لكم يا إدارة وموظفي وموظفات وشماني بفروع 1700 منتشرين 1400 منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية. وقربوا قربوا قربوا على 1700. أوقات بوقف العد شوي صغيرة بعد مدة بيكونوا زادوا مثلا صاروا 1450. بترجع بتبلغني إدارة الوشماني إن شاء الله بتبلغونا وصول لألفين فرع بخدمة وطننا لبنان بكل أمان. وشماني صوتك عالي جبل لبنان. حسن أو حسان يسعد لي صباحك. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح خير سيد جوني. نحن بدنا نعرف بالنسبة للوزير اللي بسعر المتارات كيلوات، هدول المتارات للدولة أو للميليشيات؟ ليش ما بيجيبوا الكهرباء وبيأخذ هن لفوتي 24-24؟ هو شو شغلته؟ ما هو وزير طاقة، ليش ما بيجيب الكهرباء للعالم ويأمن العالم وبريح العالم؟ يعطيك العافية.
0: يسعد صباحك. مش بهالسهولة الأمور، رقم ينتهي 9-5-7. مش بهالسهولة بتتم الأمور. يلا الله يرجع لنا دولتنا اللبنانية، ينتهي تدمير لبنان على يد الأشخاص الجهال بوطننا لبنان، هالجهال العملاء لإيران. الله يوعيهم يا رب لحتى يتوقف تدمير لبنان ونرجع للدولة الطبيعية وتنفيذ القانون. هلأ نحن عم نحاول ننفذ القانون وعم ننفذ قوانين كتيرة أكيد، ومنها ضبط التسعيرة. يعني مبارح أو قبلت مبارح بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، في مولد كهرباء بالأشرفية ومولد كهرباء تاني بشارع الحمراء ببيروت الإدارية، كله بدأ تنفرك رقبته. كل مين بخالف القانون من أصحاب المولدات ليش تتنفرك رقبتكم؟ ليه؟ طب ليه؟ ليه ما بكونوا أوادم مثل المولد حد بيتنا بالزوق باسكال حايك اللي عم ياخد بخوف ربه؟ شو بتفرض الدولة اللبنانية بياخدهم على الميلة بدون يعني سنت ما بياخد زيادة؟ طب ليه ما بكونوا مثله؟ أنا عم هنيه لحتى يكون في أشخاص تانيين كمان عم يتأيدوا ويتواصلوا معنا ويبلغونا تنفتخر فيكن، وهيك بنعمل حالة إيجابية من التقيد بالتسعيرة وبالقانون، وإلا فرك الدينة هو اللي رح يصير فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. إذن تهجير مبارح من دير الزهراني، هددوها وقصفوا مبنى بدير الزهراني، وشفنا وش الصبح كيف هالعالم هرباني حرام من كل القرى المحيطة بالنبطية من دير الزهراني باتجاه صيدا، عجقة سير وشرشحة وبادلة وعزارة، وست سبع قتلى مبارح وقولت مبارح وأكتر كمان. يعني هدول كلهم برقبتك نعيم قاسم، أنت واللي قبلك واللي بده يجي بعدك، وبرقبة كل مين عم يستكبر على وطنه لبنان وعلى الشرعية اللبنانية. عيب، خلص بقى، عيب عيب عليكن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ جمعية مرمصور فرع مار يوسف غزير عندهم هالأحد 13 أيلول يوم طبي مجاني، ولكن بدكن تاخد دو موعد مسبق. أهلنا بغزير وجواره، غزير ضيعة الحلوة، رح أعطيكم رقم تليفون جهزوا حالكم. فحوصات دم مجانية، فحص السكري، فحص تريغليسيريد، فحص الكوليسترول، الـ HDL، الـ LDL، كل أنواع الفحوصات هيدي مجانية الأحد 13 أيلول بصالون كنيسة السيدة الحبشية بغزير. يوم طبي مجاني، يلا للحجز. هيك بتوصلوا بس تكون موعدكم مثلا 9:30، بتكونوا 9:30 بتفوتوا دغري. بينطر اللي مش اخذ موعد اذا بقي يعني وقت. انتبهوا، خدوا موعد عم بعطيكم إياه، أعطيتكم إياه الأسبوع الماضي وهلأ كمان مشان نهار الأحد صباحا. يلا 71-615-037 71-615-037 الأحد يوم طويل رح يكون من عبكرة لبعض الظهر بسالون كنيسة السيد الحبشية بغزير، يوم طبي مجاني. تحية لجمعية مار منصور ورئيس الجمعية الصديق وليد الزايك وكل الشباب والصبايا، الله يعطيكم ألف عافية. بداية الحلوة غزير. صوتك عالي جبل لبنان. والهم اللي عندكم بالرجعة للمدارس الباك تو سكول ما تعتلوا هم. المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بتصرفكم بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. كتب مدرسية جديدة ومستعملة وشماني فرع عندهم كمان لأرسال واستقبال الأموال داخل وخارج لبنان. اللوتو والكوبي سنتر لكل مطبوعاتكم. خلينا نسمع سوا غادة معلوف والشرح عن المكتبة الأهلية.
2: صباح الخير استاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك، إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب قرطاسية شنط مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شيء بتحتاجوه للمدرسة من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت بتوفر تعب وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكم من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والوشماني. المكتب الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتب الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زوق مكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09-221-792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
0: مع صوتك الحلو مع هالشرح هيدا والتوصاية اللي رح تتوصوها أكيد بمستمعي جبل لبنان، غادة معلوف نشكركن. المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. روجيه معلوف وأخته غادة معلوف بخدمتكن بكل محبة. أهلا وسهلا فيكن وبيتمنوا لكم أسبوع سعيد. والمدارس كلها بكسروان وبجبيل وبالمتن معتمدة مناهج موجودة كتبها وكل الأشياء الموجودة بالمكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات متوفرة. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا أنا وياكم مع أغنية كمان من الزمن الجميل، أوليفيا نيوتن جون وجمالة لأوليفيا نيوتن جون ONJ. Magic.

0: ماجيك أوليفيا نيوتن جون من الزمن الجميل، ونحنا عم نعمل احنا وياكم اشياء كتيري. We are magic. وإن شاء الله يا رب نقدر نغير وطننا لبنان نحو الأفضل اللي بنحلم فيه وبنستاهله بعملنا إيد بإيد نحن وياكم مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بدنا نرجع نقله للشيخ أحمد اللقيس، إمام مسجد مدينة جبيل للسنة، مع كل الصداقة أنا وياك وأنا ووالدك الشيخ أحمد اللقيس مش بهالطريقة بتحكي مع جامعة الـLEU، مش بتوجه رسالة تحذيرية، ما بعرف الغلطة كبيرة منك الشيخ أحمد اللقيس، توجه رسالة تحذيرية لإدارة جامعة الـLEU ببلاط جبيل إنه في 300 تلميذ بدهم يصلوا، يتفضلوا يصلوا بالجامع عندك بوقت الصلاة ويدرسوا، يتفضلوا يدرسوا بالجامعة اللي أهلهم عم بيحطوا دم قلبهم لحتى يعلمون فيها الصلاة بأماكن الصلاة والدرس بأماكن الدرس. جامعة وجامعيين انه شو هات 300 طالب جوات جامعة الـLEU بدهم يعملوا تمرد يعني، وانت قائد التمرد؟ نحن نربأ بك ونرفض الشيء يطلع منك الشيخ احمد اللقيس امام مدينة جبيل. اولا التحذير مرفوض ومردود لألك، بوطننا ما بتحذر، نحن لنا بدولة اسلامية ولنا بدولة صليبية، نحن بدولة لبنانية، فتفضل تعقل العقل الشيخ أحمد اللقيس، لأنه لا في حل آخر ولا في شيء، يتفضلوا يدرسوا حتى يعوضوا أهلهم ألوف الدولارات اللي عم يحطوها عليهم سنوياً، هال 300 تلميذ اللي بدهم يصلوا داخل حرم الجامعة. جامعة الـLEU ببلاط جامعة لبنانية وممنوع المظاهر فيها، والصلاة بتصير بأماكنها بالكنيسة أو بالجامع، ما عندنا مصليات نحن داخل صروح تعليمية تضيع الوقت من قبل أشخاص تعصبيين بدهم يفرضوا مظاهر معينة على رفقاتهم التلاميذ. يا وعا الشيخ أحمد اللقيس، وعا وعا وعا. بكل محبة وبكل قوة كمان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباح الخير أستاذ جوني الحبيب على قلوبنا. وديع ديب، بونجور يا وديع من دولة الإمارات. شايف وين؟ حتى نشوف من وين الكود. عامل الأردن. أوكي أوكي أوكي. يا هلا بأهلنا بالأردن بأستراليا بكل الأوقات والتوقيت والأوطان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الاثنين 7 أيلول 2026 ميلادية الموافق للخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو كتب مقالا بعنوان النصوص الشرعية والفقهية بين القراءة المنهجية والقراءة الانتقائية، خفض الجناح وصون المكانة. مقال موجود بصحيفة اللواء صفحة 7. يسعد صباحك والسلام عليكم قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو. وأنا بدي أسألك لألك كمان، بدي أستفتيك، حضرتك قاضي شرعي وصديق عزيز جدا جدا جدا ومقربين لبعضنا، حضرت وفضيلة الشيخ وائل شبارو قاضي بيروت الشرعي، عم نخبر هلأ قبل شوي عن الشيخ أحمد اللقيس إمام مدينة جبيل 300 طالب بدون يصلوا قال بالقلقيو بحرم الجامعة. شو بتفتي حضرتك؟ تنشوف شو بصير. نحن قلنا أنه اللي بده يصلي بالكنيسة يروح يصلي بكنيسته حد بيته أو بمطرح ما بده، واللي بده يصلي بالجامع يروح يصلي بالجامع حد بيته أو مطرح ما بده، وخليهم يلتفتوا للعلم. هيدا رأينا بإذاعة جبل لبنان. الشيخ وائل شبارو، اشتقت لصوتك، واعطينا عمول معروف فتواك ورأيك السديد بإذن الله بهالقضية هيدي. شو ما كان الرأي رح نحطه على الهواء أكيد بكل احترام، بس لأنه عم بيهدد الشيخ أحمد اللقيس، عم بيهدد الجامعة، يعني أنه يحذر وحد وشي، يعني بطريقة مبطنة وغير مبطنة. فبرسمك قاضي بيروت الشرعي الشيخ وائل شبارو، أنا أحتكم إليك مع مستمعي جبل لبنان وإلى حكمتك. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: والله جوني بونجور بونجور. هني هون ما بدي سلم سلاحه يا أخي، أنا بسلم سلاحه يا أخي، مش هيك يعني. ما بعرف وين واصلين بعد، ما بعرف. أخذوا جنوب كله، حياخذوا لبنان بعد شو نتبجح نطلع نحكي خطابات وشعارات وهمية. عرف كيف؟ شعب حرام عم تشرشح هون بالبلد الزعلان تتنوز بالليل، يعني يطلبوا خلاء الأطفال وعجز نايمة ومرضى، يعني بيبيعوا شعبهم، عم يدمروا شعبهم، عم تضحك على هون يا حرام.
0: نعم للأسف، يعني اللي صار امبارح مثل ما قلت مستمعنا العزيز وليد، عاجئة سير من النبطية باتجاه صيدا من دير الزهراني اللي قصف أحد مبانيها بالليل عشية، باتجاه كمان صيدا وبالتالي بعدين باتجاه بيروت، عاجئة سير وشرشحة وبهدلة وعزارة، بيتحمل مسؤولية مباشرة نعيم قاسم واللي سبقوه واللي رح يجوا من بعد منه واللي حوله، من لقماطي لكل الكبار والصغار والمقمطين بالسرار، بتتحملوا مسؤولية دم كل إنسان، تشرد كل إنسان، هالتعتير هيدا. هن وولادهم رجعوا هربوا من دير الزهراني بهالليل ومن قرى قضاء النبطية وجوارها وبلدة النبطية وجوارها، ولك والله اتقوا الله، اتقوا الله، خافوا الله، خاف الله يا نعيم قاسم. ما حدا منكم بخاف الله بشعبه، بالشعب اللبناني كله، مش بس الطائفة الشيعية اللي حضرتكم مستوليين عليها بقوة السلاح والتهديد، وكتير من الشيعة الأحرار اللي منسمع أصواتهم بتهددون، وكتير أشخاص آخرين بيقولوا يا جوني دخيلكم، يعني حتى صوتنا إذا عرفوه بيأذونا للأذى، أنتوا يعني هيك بس للأذى والتهديد، وكل مين بيطلع ضدكم من طائفتكم أو من كل الطوائف اللبنانية، يا تهديد بالقتل يا تهديد بالأذى المباشر وغير مباشر، يعني صرتوا جماعة مئزيين وعملاء لإيران يا ضالين. وعوه صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ روك متول انشورنس، شركة لبنانية بخدمتكم للتأمين الصحي، التأمين الشخصي، التأمين على عمالكم وموظفينكم، العاملين عندكم بالمنزل أو بالمؤسسة أو بالمصنع، بيكونوا بأمان، إضافة لسياراتكم وآلياتكم ومبانيكم، كل المباني والمؤسسات والشقق ضد مخاطر الحرب والإرهاب. تأمين متخصص جدا ومنتشر جدا ومتفرع جدا بكل أنواع التأمين البري والبحري، ممتلكاتكم البحرية من سفنكم ليخوتكم لزوارئكم وحمولة السفن بتكون مأمنة مع روك متول إنشورنس. الأشخاص اللي عم يشتغلوا عنا ببيوتنا بيستاهلوا أنه ما نقعد بهالليالي نركض، وما معنا تأمين للمستشفيات لحتى ندفع عليهم، كون نحن مأمنين حالنا، بس سهي عن بالنا أنه نأمن العاملين عنا ببيوتنا وبمصانعنا وبشركاتنا ومؤسساتنا وخاصة ببيوتنا. راكمته الانشورنس بيكون هالعامل عندكم لما يعرف وتفرجوه بطاقة التأمين الصحي السنوية على صحته، بيبقى عم يشتغل بارتياح انه هالأشخاص بيحبوني، هالبيت بيحبني، هالمؤسسة التجارية أو الصناعية أو الاقتصادية أو السوبر ماركت أو المتجر بيحبوني، مأمنين علي وعلى صحتي، وإن شاء الله ما منعوز. ولكن إذا ركضوا فيي بليلة ما فيها ضوء قمر، منكون مأمنين نحنا وكل محبيننا والعاملين عنا. روك ميتول إنشورنس توجذر سترونج. حتى على سياراتكم، مش بس على السيارة، فيكن تأمنوا على موتور السيارة. تأمينات تخصصية ومتفرعة بخدمة المجتمع وبخدمة وطننا لبنان. روك ميتول إنشورنس، رقم الرباعي 1567، وعلى الواتساب أيضا 78 80 81 80. روك ميتول إنشورنس، إدارة وموظفين وموظفات بيتمنوا لكم أسبوع سعيد عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة صوتية من حسان.
2: صباح الخير استاذوني، يسعد صباحك، معك حسان من بيروت. والله يا استاذوني كرهونا الأديان، يعني الدين هو محبة. إذا بترجع لكل الأديان كلهم هدفهم محبة الله ومحبة الناس، محبة الناس تحب بعضها. نحن عم نستعمل الأديان لأغراض سياسية ومذهبية وطائفية وبشعناه، يعني قرفونا الأديان، كل واحد بده يفرض دينه على التاني. يعني في ناس ما بدنا نجمل الكل، لأنه في كتير ناس محترمين وبتحترم دينهم وبيستعملوا دينهم للعبادة بينهم وبين ربهم، مش لا يعلنوه لا يعملوا منه فلكلور. الدين مش فلكلور، ما إلك انه انا ما يعني اي دين او اي مذهب، مش عم بحكي عن مذهب معين او دين معين، بده يحط دينه بصرح علمي، هيدا ما بقى دين، صار انسان عم يشوه دينه، عم يبشعه لدينه. يعني صرنا ننبسط ومنفتخر ومنصير نقول نحن منحب نكون علمانية، ما بقى بدنا الأديان، لأنه الأديان مش عم تعطينا شيء، ما عم تعطينا إلا الكره. يعني ما في، بيقولوا الدين محبة، وين المحبة؟ لك صار الدين عم يستعملوه ليكرهوا بعضهم، ليحكوا على بعضهم، ليعملوا لينزلوا يقتلوا بعضهم. هذا هو الدين المحبة، إنه الشعارات والدين الأساسي بيكون شيء وانتم بتستعملوه بتحولوا لشيء، هذا الكفر. يعني مين اللي بده يقول لك انه انت مفروض انك مسلم او كأي دين انك تنزل على جامعة وتفرض دينك بقلب جامعة وتفرجي انك انت عم تصلي؟ شو هل مين اللي طلب منك هيك؟ الله طلب منك هيك؟ يسعد صباحك يا رب، الله يهدي الناس ويحبب الناس بالوطن قبل ما يفكروا، والدين بينك وبين ربك.
0: صوتكم العالي من جبل لبنان، وهيدي وطنيتنا. نعم، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بآخر أوطان التعايش بوطننا لبنان، شايفين شو عم بصير بالمسيحيين وبالموحدين الدروز وبالمسلمين وبالأقليات بسوريا، وشفنا شو صار بالأكترية بسوريا قبل، يعني كله مظلوميات بمظلوميات. وبالعراق حيث الإبادة المنظمة بحق المسيحيين والأرمن والسريان والأشوريين والكلدان بسوريا وبالعراق. فآخر أوطان التعايش بوطن لبنان بدنا نتمسك فيه، ما رح نسمح لحدا يحذر ويطلع ويعنفس ويشنفخ ويهدد. اللي بده يصلي ينقبر، يصلي ببيته مش بالجامعة، ينقبر يصلي ببيته. خلص خلصنا بقى استعراضات وعرض عضلات وأعداد وتجمعات، هدول 300 بالأليو بجبال بالجامعة، هدول آخر همهم العلم، بدهم يعملوا استعراض لقوتهم الدينية. يا خسئتم لبنان وطن تعايش، وما حدا بيهدد التاني، لا الشيخ أحمد اللقيس ولا غيره. تهدد الأليو إنه إذا كان ما بيصلوا هالتلتمية شو بدك تعمل يعني؟ فهمنا، ولو على بنا نحن وياك وطنيا وتعايشيا وهي بتيجي بتهدد جامعة انه اذا ما بيصلوا بدك تعمل الويل والثبور وعظائم الامور. لا لا لا لا مش ضابطة معك يعني مش محمولة ومش ضابطة معك. يا شوف شو بدك تعمل. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الاثنين 7 أيلول 2026 بعنوان عيب أين القطب المخفية. إذا كنتم لم تشعروا أو تحسوا أو تلمسوا أن الكهرباء الرسمية بالكاد تطع عتبات بيوتكم، نعم مدام إلهام عم تجي 30-40 دقيقة فقط من أصل 24 ساعة، فإن الخبر اليقين جاء من الخارج حيث يتصدر لبنان حاليا قائمة الدول الأسوأ أسوأ دولة بالتغذية الكهربائية العامة والانقطاعات الطويلة إلى جانب اليمن وسوريا وزيمبابوي ونيجيريا. كيف يمكننا أن نصف هذا الإنجاز؟ كيف نحتفل؟ من أين وعلى من يمكننا إطلاق الرصاص ابتهاجا؟ حلوة هذه من مدام إلهام سعيد فريحة. من أين وعلى من يمكننا إطلاق الرصاص ابتهاجا؟ هل يعقل أنه بعد عقود من الحروب والأزمات والعروض والمشاريع نحن اليوم أمام انهيار تام للكهرباء وحتى للمشاريع إذا وجدت فللأسف تكون من صناعة الذكاء الاصطناعي ويقدمها وزير نجح في شركة استشارات شركة استشارية وكان اسمه عالميا فإذا به يسقط بالتجربة التنفيذية اللبنانية. كم راهنا عليه وكم عقدنا آمالا على وزير تأتي به القوات اللبنانية المعروف عنها نجاحها ومثابرتها حتى ولو كانت وديعة نواف سلام عند سمير جعجع، ولكن ماذا فعل؟ لا شيء. تضيف إلهام سعيد فريحة نحن نتخبط منذ أيام بأزمة تسعيرات المولدات والبلطجية أصحاب المولدات على الناس حتى ولو كانت الأزمة عالمية، وحتما سيأتي من يقول أن البلاد بحاجة إلى استثمارات والاستثمارات بحاجة إلى استقرار وأنه بعد إعلان الإفلاس وديفولت صار من الصعب الإتيان بمستثمرين وبكفالات وبأموال لا يمكن لدولة مفلسة ضمانها، ولكن ألا يمكن الاستثمار مع مجموعات في الداخل؟ ألا يمكن أن نطل على الناس أقله بخطوة نوعية؟ هل شرح لنا وزير الطاقة ما حصيلة حملة إجبار المؤسسات العامة على الدفع وإلا فالقطع؟ تنهي إلهام سعيد فريحة لا نعرف ما سر العجز في التعامل مع أزمة الكهرباء في لبنان، ما نشعره دائما أن هناك قطب مخفية وقطب مخفية كتيرة تعيش فيها السمسرات والمحاصصات والنسب المئوية ومرق لتمرق لك. متى يفرج في هذه البلاد عن مشروع عن ضوء عن أوتوستراد جميل من دون ثغرات ومطبات وقرف وتشويه نظري؟ ثمة من سيقول فلننتهي من سلاح حزب الله والباقي تفاصيل، والجواب لماذا لا نبني دولة بالتوازي على كل المستويات؟ ما الذي يمنعنا أن نأتي بالكهرباء أو حتى أن نفكر بمشروع الكهرباء؟ عيب عيب أين القطب المخفية؟ بقلم إلهام سعيد فريحة وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان هبوصة الملفات. تنجز المعاملة فتكون الهبوصة كبيرة لمعقب الملفات من سيارات فارهة إلى شاليهات إلى شراكة في مطاعم إلى خزنات كاش ماني. اللبناني ذكي وأراه بدأ يحذر أسماء معقبي الملفات وعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لكن هناك كبيرهم اللي بيتولى ملف المليون دولار ومن هم دونه بملفات $100,000 وصولا لملفات $10,000 وهو أدنى سعر يا بلش. هبوصة الملفات صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكترونية. نعم مدام إلهام هذا ما يحصل بوطننا لبنان. كهرباء 45 دقيقة امبارح اجت بعد نص ليل وفجرا ما لحقت في هيك بهالليلة نستفيد منها بشي. يا الله لا يوفق كل مين حكمنا من 1990 لا من حد سنة ونص لحد من سنة ونص سرقوا الكهرباء وسرقوا التليفونات وسرقوا أخذوا $500 من كل واحد منا. الله لا يوفقوا هيدا الملياردير بطرابلس هو وخيه قرض $500 من كل واحد إنه بدون يعملوا إنشاءات، عملوا الإنشاءات على حسابنا نحن الحمير اللي كنا بحاجة ل يعني ما بعرف شو بدي سمي حالنا، هاي عم سمي حالي أنا، أنا الحمار الكبير مني وجر دفعت $500 وقرطون وصار ملياردير أكتر هالإنسان هيدا. يا أخ يا وطن لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. عنا بلبنان شجر صنوبر بأحراش كتيرة على مد عينك والنظر، ولكن التغير المناخي عم بيخلي الأشجار تمرض، فصار عنا كمان هلأ مبدأ حماية الصنوبر، ما تقطفوا بكير صنوبركن. بيان توجيهي علمي وتقني لمزارعي ومنتجي ومستثمري الصنوبر المثمر في لبنان، وزارة الزراعة تحذر من القطاف المبكر. وبهالإطار رسالة صوتية من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن موضوع موسم الصنوبر. كلمة لك دكتور نزار.
2: جوني العزيز، نهارك سعيد لحضرتك ولكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. اليوم الوزارة عملت حل متكامل لأشجار الصنوبر بلبنان، الصنوبر اللي بنسميه الذهب الأبيض، يعني هذا واحد من الإنتاجات الكبيرة والمهمة للبنان، اللي المناطق الجبلية والمتعددة بلبنان تتكل على موسم الصنوبر. للأسف بالسنوات الأخيرة وبسبب التغيرات المناخية صار في أضرار كتير كبيرة عم تستهدف هالشجرة، مش بس بلبنان، بكل محيط المتوسط، يعني إيطاليا، إسبانيا، البرتغال خسر جزء كتير كبير من إنتاجه، حتى تقريبا خسروا إنتاج الصنوبر بسبب الأمراض الكتيرة اللي عم تضرب بها الشجرة. نحن عمليا عنا حشرتين بيستهدفوا شجرة الصنوبر، حشرة بتأثر على الشجرة بحد ذاتها بتيبسها، وحشرة تانية بتأثر على إنتاج الصنوبر، يعني بتضرب الثمرة، بتضرب الكوز، وهو بيكون يافع يعني أول ما يطلع، وبيطلع بالنتيجة أنه بيطلع هالكوز فاضي، بيكبر ولكن ما بيكون فيه حبوب الصنوبر المثمر بداخله. اليوم الوزارة عملت حل متكامل يبدأ بإزالة الأشجار اليابسة من هالغابات، لأنه هي بتسرع بانتقال الحشرات وبانتقال الأمراض، هيدي أولاً. وعملنا آلية سريعة منشان نشيل هالأشجار، وفي إلهم آلية معالجة، يعني منشيلها للشجرة ومنعالجها منشان ما ننقل المرض من مكان إلى آخر. اثنين، عملنا آلية معالجة باستخدام الدرونز اللي هي عندها فعالية أكتر بكتير من الهليكوبتر، عم نرش بكل المناطق الموجودة فيها غابات الصنوبر. بدأنا ببعبدة، المتن، الشوف، هيدا الأسبوع القادم ننتقل على جزين ومحيطها، وبعدها على حصبية وكل المناطق اللي فيها صنوبر مثمر الإقليم وغيره. يعني عم نعمل حلول مشتركة مع البلديات واتحادات البلديات، الأماكن الكبيرة من رشة بالدرون، الأماكن اللي فيه تجمعات صنوبر صغيرة من أمن الدواء والعلاج إلى البلديات، بيعملوا جهد هني والمراكز الأحراج الموجودة بالمناطق لنرش كل هيدي الغابات. وعملنا تعميم مؤخرا من يومين اللي هو نبهنا على القطف المبكر للصنوبر. الناس اليوم صارت بتجرب تقطف الصنوبر بشكل مبكر ليلحقوا الموسم أكثر ويلحقوا أسعار أكثر، ولكن هذا يؤثر على نوعية الصنوبر بلبنان ويؤثر على الإنتاج بشكل عام. فنبهنا كل أصحاب أشجار الصنوبر، إن كانت أصحاب أراضي خاصة ولا أراضي عامة، عدم القطف قبل تشرين أول على المرتفعات اللي هي لحد 800 متر وتشرين تاني لحد أعلى من 800 متر، وهيدي حفاظاً على الثمرة وحفاظاً على نوعيتها. بهيدي الخطة المتكاملة إن شاء الله على سنتين ثلاثة إذا منستمر بكل هالجهد ومنعمل المعالجة المطلوبة والرش المطلوب مرتين ثلاث مرات بالسنة 4-5 سنوات، منكون خلصنا من هيدا المرض وبيرجع إنتاج غابات الصنوبر إلى إنتاجها المعتاد، وبيرجع يساعد الاقتصاد المحلي ويساعد أصحاب هذه الغابات، ومنحافظ على هالمنتج المهم والأساسي بالمائدة اللبنانية. شكرا أستاذ جوني لاهتمامك الدائم بالمواضيع الزراعية ومساعدتنا لإيصال الصوت وزيادة التوعية حول القطاع الزراعي وأهميته. نهارك سعيد وألف شكر.
0: يسعد صباحك. الشكر لألك ولكل إنسان آدمي من مسؤولينا اللبنانيين الوزاريين والنيابيين والعسكريين والمدنيين والإداريين، وزير الزراعة دكتور نزار هاني، وموضوع التوعية لعدم القطف المبكر لموسم الصنوبر تيستفيدوا منه بكير، ولكن بيبقى بعد مش مستوية التمرة وبتعطي الطعمة طعمة الصنوبر اللبناني الأصيل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ مؤسسة موجودة بأبو ظبي، ومن أبو ظبي امتدت خدماتها للبنان ولكل الدول العربية والعالم. Secure Life Group، والمدير التنفيذي للشركة زياد حبيب الصوص صاحب الشركة والمدير التنفيذي اللي حصل على شهادة تقدير من رئاسة الجمهورية ومن وزارة الدفاع نتيجة الخدمات الأمنية والأمن والحماية وتوريد وصيانة مكانات التفتيش والأجهزة الأمنية لدولتنا اللبنانية الشرعية. زياد حبيب الصوص زوروا www.slifegroup.com. Security Secure Life Group slifegroup.com، وبتطلعوا على كامل الخدمات اللي بتقدمها هالشركة بخدمة وطننا لبنان وبخدمة كل الأوطان وأمنها وسلامتها. من أبو ظبي للبنان لكل أنحاء العالم، ومن دولة الإمارات منفتخر فيك، وبلبنان افتخرنا فيك. زياد حبيب الصوص Secure Life Group. صوتك عالي جبل لبنان. برافو أهلنا ببشعلي بالبترون، بلدة بشعلي ركبت محطة طاقة شمسية، أمنوا الكهرباء 24 ساعة على 24 بكلفة $20 شهرياً لكل بيت، وفروا استهلاك 130,000 لتر مازوت سنوياً للموتورات، وقفوا المولدات إلا بحالات الضرورة القصوى أيام الشتوية اللي ما بيبقى فيها كتير شمس. فبرافو برافو برافو بلدة وبلدية بشعلي البترون، بنفتخر فيكن، وأنا في عندي وديعة عندكن. لما طلعنا من سنوات وزرعنا، زرعت باسم آل الصديق شجرة أرز بمحمية بلدي بشعلي، بدي أطلع أتفقدها بإذن الله، نشوف هيك كيف كبرت بعز بشعلي وعز أرز لبنان. بشعلي البترون برافو على هالمبادرة هيدي، وعقبال البلدات التانية والبلديات التانية تقوم بهالمبادرات. طاقة شمسية بتوفر علينا استهلاك المازوت، وبتوفر علينا تحكم أصحاب المولدات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ خلينا نستعرض أنا وياكم آخر الأخبار على موقع إذاعة جبل لبنان، جبل لبنان أبليكيشن، على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع أخبار من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم. جبل لبنان أبليكيشن، داونلود إت، داونلود جبل لبنان أبليكيشن. تمشيط إسرائيلي كثيف بين زوتر الشرقية وزوتر الغربية. تفجير إسرائيلي جديد في بلدة المنصوري. المنصوري عم بيسووها بالأرض. هذا كله برقبتك نعيم قاسم، واللي قبلك واللي بده يجي بعدك واللي هلأ موجودين حواليك عم تدمروا وطننا لبنان للأسف بعيون مفتوحة. بس أكيد عيونكم مش شايفة شيء من تحت 7 أرض و10 أرض اللي مخبيين فيها. يا عناوين كتير عبر جبل لبنان أبليكيشن. الإعلان عن بدء استقبال طلبات التطوع لرتبة دراكي متمرن عادي واختصاصي. تحية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. دركي عادي، دركي مكافحة شغب، دركي قوات خاصة، دركي للسجون، ودركي لحركة السير. نعم برافو. أكيد فيكن تتابعوا عبر جبل لبنان أبليكيشن كل التفاصيل، وفي رابط معين فيكن تكبسوا عليه لحتى تعرفوا كل التفاصيل. تحية لقوانا الأمنية الشرعية ومنهم قوى الأمن الداخلي اللي نحن وياهم إيد بإيد للتبليغ عن كل المخالفات اللي بتصوروها وتبعتوا لنا إياها على إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذا بتحبوا تزوروا ميديغوريا من 14 ل 20 أيلول، رحلة لميديغوريا وبرافق هالرحلة ببركته الأب ميشيل عبود الكرملي. أصدقاء مريم ملكة السلام والرحلة المنظمة لميديغوريا فيكن تحجزوا على 03-25-20-80. بونا ميشيل عبود الكرملي بزيارة هلأ لأمريكا اللاتينية لا يتفقد رهبنات الكرمليين الحفاة هونيك. ترجع لنا بالسلامة بونا ميشيل عبود الكرملي، وتحية لكل اللي رح يرفقوك بالرحلة المقدسة لميديغوريا. منصلي مسيحيين مسلمين وموحدين دروز لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار بعت لي هالحكمة اللي بتنطبق علي وعليكم. بيقولولنا نحن وصغار رح ترتاح بس تكبر، بعدين بيقولوا رح ترتاح بعد الجامعة، بعدين رح ترتاح بس تشتغل، رح ترتاح بس تتزوج، رح ترتاح بس تجيب أولاد، رح ترتاح بس يكبر أولادك، وبالآخر بيقولوا الله يرحمه يلا ارتاح. نعم نرتاح من أوجاعنا، الله يعطيكم الصحة. فمن إحنا وصغار يلا بكرة بيكبر بيرتاح، بعد الجامعة بيتخرج بيرتاح، بيشتغل بيرتاح أو ما بيرتاح تلك هي المسألة، بس يتزوج بيرتاح أو ما بيرتاح تلك هي المسألة. وخاصة اللي بينصحوني فيها العزابة إنه شو أتجوني ما مت ما شفت مين مات. نعم نحن متنا وبدنا إياكم نشوفكم ميتين مثلنا، نفرح منكم. يلا قولوا الله، وبالآخر بيقولوا لنا بس نسب الإجرينا ونروح الله يرحمه يلا ارتاح. الله يعطيكم الصحة ويخلي لكم ولادكم ويخلي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن جوليا بطرس ومواطن لبناني لطشة لطشي على قصة عرس ابنها، عملوا له عرس مطنطن وهي حسب ما وصفها أنه بتغني للجنوب وبنرفض نحن نموت وهو قلنا يا جنوب ويا حبيبي يا جنوب. الجنوب مدمر مبارح، أهالي دير الزهراني هربوا على صيدا ومن هونيك ما بعرف عبلاد الله الواسعة شوفوا على بيروت، وأهالي النبطية وجوارها كذلك الأمر عم يتهجروا. والجوليا البطرس زوجة المدعو الياس المصعب فإلي كلطشي من أحد المواطنين الناشطين، نعم الدكتور هادي مراد، أنه كنت بالثورة من أهوى. يلا خلينا نسمع، ولاش أنا أحكي، خلينا نسمع الناشط الدكتور هادي مراد ولطشي للجوليا البطرس البوصعب.
3: وما تخاف يا جنوب، جوليا بدها حيفا، غنت لنصر الله وعرسها جابت هيفا، ومع كل اللي صار شوفوا الانتصار، عرس الليلة بالدار ماتوا كل الأحرار، عرس الليلة بالدار جوليا هي الغار، بتزهر كرامي وانت مدمم يا جنوب، بترفض جوليا تموت عمر الدنيا ما تبقى، أسرى والبيوت والشعب لصدقها، عرس ابنا يا جنوب انت ومحتل يا جنوب، غاب عن جوليا الحق وصار العرس عيوب، والدجل شل شطق والحياة محجوب، ترفض جوليا تموت عمر الدنيا ما تبقى، أسرى والبيوت والشعب لصدقها، عرس ابنا يا جنوب انت ومحتل يا جنوب. الجنوب اللي غنت له جوليا كلهم يا جنوب باعوك الكلام، عم بيعيط لك يا أيقونة الممانعة والمقاومة، كلهم باعوك الأغاني، عرس ابنا وبحق لها تعمل اللي بدها اياه ومبروك، بس لوحدة بتعتبر حالة حامل القضية ورفعتها عكتافة وغنت لنصر الله وللجنوب، وين الملايين الشعب العربي وين، وبنص دين الاحتلال والضرب على الجنوب نشوفها عاملة هيك فرح مطنطن، هيدي بتقطع أكيد إذا مريم كلينك عملتها، هيدا دجل القضية الفنية، كان فيها تأجل بحكم سقوط علي الطاهر أو بسبب الضرب المتوالي على الجنوب أو ينعمل الحفل باستحياء، بالنهاية الدجل هو إنك توقف مع الواقف لما يكون قوي ولما يضعف تشيل إيدك منه، صحتين عقلبه بس العترة علي بتروح بيوته، صار لازم جولة تغني لهم ليك الواوا بوس الواوا،
0: ليك الواوا وبوس الواوا، وبحضور جوليا البطرس، وكانت عزمة هيفا وهبي لعرس ابنا. يلا الله يهني الجميع، هلا نحن هيدي بالنسبة للفرحة نفرح للجميع. سامر بوصعب تزوج من لانا نصولي، بالأول راحوا على أوروبا عملوا زواج مدني لأنه هو مسيحي وهي مسلمة سنية، لانا نصولي وسامر بوصعب الأرثوذكسي، عملوا الزواج المدني بأوروبا وإجوا هون على لبنان، ما بعرف إذا رجعوا عملوا زواج ديني، فكانت بهالفرحة الحلوة يا رب تضل بدياركم جميعا كانت موجودة هيفا وهبي. عند منرفض نحن نموت وهو قلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب، يا الجوليا البطرس زوجة الياس البصعب انتقتكم مواطن لبناني رصدني الدكتور هادي مراد، وما بعرف شو رأي المواطنين التانيين، على كل ابتداء من بكرة فيكن تبعتولنا تهاني للجوليا البطرس البصعب، والله يفرحكم بولادكم، قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان، ليك الواوا يا جنوب باعوك الأغاني يا جنوب، وبالآخر باي باي يا حلوين. خلصت قصتنا وكانت قصة حلوة كتير، باي باي باي باي باي باي يا حلوين، إلى اللقاء بكرة الله راد الساعة 7 صباحا مع المزيد والمزيد مما يحصل بوطننا لبنان، في إشي حلوة عم تصير من غطية بكل محبة مهرجانات وغيرها من الأمور، وفي إشي كتير بشعة كتير كمان من غطية لأنه إذاعة جبل لبنان مختصة بتسمية الأمور بأسمائها، لأنه الشعب اللبناني منه غشيم أبداً، الشعب اللبناني من أذكى الشعوب ويجب أن يعرف ماذا يجري بكل كواليس وطننا لبنان. وبكواليس نعيم قاسم تحت 7-10 أرض، مش معروف بأي أرض موجود باللالا لاند، تحت الأرض كل ضحية وكل إنسان تهجر من بيته وكل طفل ارتعب مبارح بدير سريان بدير الزهراني والتفجيرات بدير سريان وغيرها، وكل طفل ارتعب هو أهله هربوا بهالليل أخلوا البلدات بالنبطية وجوارها، وكل قتيل وكل جريح وكل معوق برقبتك يا نعيم قاسم، انت واللي سبقوك واللي رح يلحقوك. الله يوعيكم قبل يعني فات الأوان، بس انه الله يوعيكم وتسلموا الدولة اللبنانية أموركم، لأنه شيء مؤسف جدا اللي عم تعملوه يا ضالين. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحاً.

هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: كبرت كبرت كبرت تاع
3: تاع بولت تاع بولت تاع
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تاع بولت تاع بولت تاع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تاع بولت تاع بولت تاع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة.
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: حظك على الهواء.
4: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس في الطقس الفلكي ونشاط ذهني متجدد، حيث انتقل القمر ليتألق في برج الجوزاء الهوائي ومقترناً بأورانوس، لينشر في الأثير طاقة من السرعة البديهة الحاضرة والتواصل النشط. وتتكامل هذه الحيوية الهوائية مع اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة فائقة على ترجمة الأفكار المبتكرة إلى خطوات عملية واقعية ومتقنة. ومع التألق المستمر للزهرة في برج الميزان الهوائي الصديق، نحن أمام يوم يجمع بين سرعة الإنجاز، الذكاء والدبلوماسية الساحرة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
5: برج الحمل، يتواجد القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات الجوزاء لينعش ذهنك بطاقة هوائية ممتازة. يوم مثالي لإجراء المفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المراسلات بسرعة، بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بالدقة والتنظيم لإنجاز مهماتك اليومية بنجاح. برج الثور، يوجه القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم نحو بيت المال، الميزانية والموارد الشخصية. يوم مناسب لإدخال تعديلات مبتكرة على مصادر دخلك وتنظيم نفقاتك بذكاء وسرعة، بالتزامن مع الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك كواكب العذراء لتعزيز طاقتك العاطفية والإبداعية.
6: برج الجوزاء، أنتم سادة المشهد الفلكي اليوم. يتألق القمر في برجكم مقترناً بأورانوس ليمنحكم حضوراً لافتاً، أفكاراً غير تقليدية وطاقة استثنائية للتجديد وإثبات الذات. يوم ممتاز للبدء بمبادرات جديدة مع دعم عاطفي وانسجام ساحر تضمنه لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق. برج السرطان، يدعوكم القمر في الجوزاء اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس، وقت ممتاز للتأمل، ترتيب الأولويات الذهنية وإعادة شحن طاقتكم، بينما يمنحك المريخ المتقدم في برجك شجاعة وإرادة قوية لإدارة شؤونك الشخصية وحماية مصالحك بثبات.
7: برج الأسد، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب النشاط الاجتماعي والمشاريع الجماعية بفضل القمر في الجوزاء الهوائي الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، تبادل الأفكار الطموحة والحصول على دعم ضمن فريق، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما وإشراق لا يضاهى. برج العذراء، أنتم في أوج التألق والإنتاجية اليوم. يتمركز اقتران الشمس وعطارد في برجكم ليمنحكم ذكاءً تحليلياً متفوقاً وحضوراً لافتاً، بينما يتواجد القمر في قمة خريطتك الفلكية بيت المهنة والجماهير، مما يفتح أمامك أبواب التألق المهني وطرح أفكار مبتكرة أمام المسؤولين. برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة وسلاماً داخلياً. يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للتخطيط المستقبلي، التعلم، السفن ونشر الأفكار بحماس ونجاح كبير. برج العقرب، يوجه القمر في الجوزاء طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، متيحاً لك حسم ملف مالي، إداري أو استثماري بذكاء وسرعة، مستفيداً من الدعم الفكري الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء والمريخ في السرطان المائي الصديق. برج القوس،
5: يقع القمر اليوم في البرج المقابل لك الجوزاء، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة الاهتمام. يوم يناسب عقد المفاوضات والتفاهمات الجديدة وتوثيق الروابط بأسلوب حواري مرن ومقنع، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً. برج الجدي. يركز القمر في الجوزاء طاقته اليوم على بيتك السادس، العمل اليومي والروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهام المتراكمة بسرعة، ترتيب جدول أعمالك بمرونة، والاهتمام بنشاطك البدني مع دعم ترابي استراتيجي يقدمه لك اقتران الشمس وعطارد في العذراء. برج الدلو. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بروح إبداعية عالية اليوم، يدعمكم القمر من برج الجوزاء الهوائي الصديق في بيت العاطفة والابتكار، بالتزامن مع وجود الزهرة في الميزان الهوائي، مما يفتح أمامكم أبواب التألق العاطفي، التواصل الممتع، والنجاح في الأنشطة الإبداعية. برج الحوت. يركز القمر في الجوزاء أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لحسم موضوع عائلي أو عقاري وإضفاء أجواء من الحيوية والتجديد على بيئتك المنزلية، مستفيداً من الدعم الحدسي والعاطفي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
3: حظك على الهواء.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تبرد تبرد
2: تبرد تع تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: تفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: ما زال موعد مفاوضات روما معلقاً بين التكهنات والتقديرات، فإسرائيل توسع تصعيدها الميداني، فيما المواقف اللبنانية المنددة لا تبدد المخاوف من إطالة أمد تحديد الجولة المقبلة في ظل ربط تل أبيب خطواتها بالانتخابات القريبة.
4: وفد أوروبي موسع يصل إلى بيروت خلال 10 أيام لدعم الجيش اللبناني ورصد حاجات أفواج الحدود البرية. الزيارة تدخل في إطار التصور الدولي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع تركيز أوروبي على منع استفراد إسرائيل بجنوب الليطاني وشماله.
5: وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية.
4: بدأت اليوم عمليات ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة وعد علي التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي للتشجيع على التزام قانون السير.
5: وإلحاقاً لبلاغاتها السابقة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بدء استقبال طلبات التطوع لرتبة دركي متمرن عادي واختصاصي.
4: وإقليمياً، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة بؤر استيطانية أقيمت من دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
5: وفي الصفحة الدولية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وهو ما رفضته حاكمة الولاية بشكل فوري. وجاء هذا الاقتراح بعد أيام من توقيعه أمراً تنفيذياً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
4: وفي سياق آخر، غادر المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية بعد محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي، كان الهدف منها مناقشة سبل إنهاء الحرب مع روسيا بحسب ما أفادت شركة سكك الحديد الأوكرانية ليلة الأحد الاثنين.
5: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يجر حزب الله لبنان إلى حرب جديدة فيما الدولة تفاوض للسلام؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، مشيداً بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانة لبنان ودوره في العالم.
2: ما زال موعد مفاوضات روما معلقاً بين التكهنات والتقديرات، فإسرائيل توسع تصعيدها الميداني، فيما المواقف اللبنانية المنددة لا تبدد المخاوف من إطالة أمد تحديد الجولة المقبلة في ظل ربط تل أبيب خطواتها بالانتخابات القريبة.
1: وفد أوروبي موسع يصل إلى بيروت خلال 10 أيام لدعم الجيش اللبناني ورصد حاجات أفواج الحدود البرية. الزيارة تدخل في إطار التصور الدولي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع تركيز أوروبي على منع استفراد إسرائيل بجنوب الليطاني وشماله.
2: وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية.
1: بدأت اليوم عمليات ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة وعد علي التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي للتشجيع على التزام قانون السير.
2: وإلحاقاً لبلاغاتها السابقة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بدء استقبال طلبات التطوع لرتبة دركي متمرن عادي واختصاصي.
1: وإقليمياً، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة بؤر استيطانية أقيمت من دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
2: وفي الصفحة الدولية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وهو ما رفضته حاكمة الولاية بشكل فوري. وجاء هذا الاقتراح بعد أيام من توقيعه أمراً تنفيذياً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
1: وفي سياق آخر، غادر المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية بعد محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي، كان الهدف منها مناقشة سبل إنهاء الحرب مع روسيا بحسب ما أفادت شركة سكك الحديد الأوكرانية ليلة الأحد الاثنين.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يجر حزب الله لبنان إلى حرب جديدة فيما الدولة تفاوض للسلام؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، مشيداً بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانة لبنان ودوره في العالم.
2: ما زال موعد مفاوضات روما معلقاً بين التكهنات والتقديرات، فإسرائيل توسع تصعيدها الميداني، فيما المواقف اللبنانية المنددة لا تبدد المخاوف من إطالة أمد تحديد الجولة المقبلة في ظل ربط تل أبيب خطواتها بالانتخابات القريبة.
1: وفد أوروبي موسع يصل إلى بيروت خلال 10 أيام لدعم الجيش اللبناني ورصد حاجات أفواج الحدود البرية. الزيارة تدخل في إطار التصور الدولي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع تركيز أوروبي على منع استفراد إسرائيل بجنوب الليطاني وشماله.
3: وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية.
1: بدأت اليوم عمليات ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة وعد علي التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي للتشجيع على التزام قانون السير.
3: وإلحاقاً لبلاغاتها السابقة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بدء استقبال طلبات التطوع لرتبة دركي متمرن عادي واختصاصي.
1: وإقليمياً، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة بؤر استيطانية أقيمت من دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
3: وفي الصفحة الدولية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وهو ما رفضته حاكمة الولاية بشكل فوري. وجاء هذا الاقتراح بعد أيام من توقيعه أمراً تنفيذياً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا.
1: وفي سياق آخر، غادر الموفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية بعد محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي، كان الهدف منها مناقشة سبل إنهاء الحرب مع روسيا بحسب ما أفادت شركة سكك الحديد الأوكرانية ليلة الأحد الاثنين.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يجر حزب الله لبنان إلى حرب جديدة فيما الدولة تفاوض للسلام؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان،
5: صحتك أولوية.
4: الإذاعة
5: كل أربعة الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة الساعة 4 على جبل لبنان.

0: كوكتيل
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
3: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
4: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقال لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لكن هذا الكره
4: انطوق لبدع تسينك.
3: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: إبري

0: تفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، مشيداً بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانة لبنان ودوره في العالم.
4: دعا النائب مارك دو الحكومة إلى إعلان النبطية خالية من السلاح وفرض الطوارئ فيها مع انتشار الجيش وتشديد الرقابة، وطالب بطرح ملف المدينة في مفاوضات روما وإدراجها ضمن ترتيبات مماثلة للمناطق التجريبية.
3: وفد أوروبي موسع يصل إلى بيروت خلال 10 أيام لدعم الجيش اللبناني ورصد حاجات أفواج الحدود البرية. الزيارة تدخل في إطار التصور الدولي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع تركيز أوروبي على منع استفراد إسرائيل بجنوب الليطاني وشماله.
4: وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية.
3: بدأت اليوم عمليات ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة وعد علي التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي للتشجيع على التزام قانون السير.
4: وإلحاقاً لبلاغاتها السابقة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بدء استقبال طلبات التطوع لرتبة دركي متمرن عادي واختصاصي.
3: وإقليمياً، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة بؤر استيطانية أقيمت من دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
4: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وفق هيئة البث الإسرائيلية بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال تكرار هجوم 7 أكتوبر، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح باندلاع انتفاضة طويلة في الضفة الغربية.
3: وفي سياق آخر، غادر المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية بعد محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي كان الهدف منها مناقشة سبل إنهاء الحرب مع روسيا، بحسب ما أفادت شركة سكك الحديد الأوكرانية ليلة الأحد الاثنين.
4: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يجر حزب الله لبنان إلى حرب جديدة فيما الدولة تفاوض للسلام؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

معمول الدار. الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
3: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، مشيداً بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانة لبنان ودوره في العالم.
4: دعا النائب مارك دو الحكومة إلى إعلان النبطية خالية من السلاح وفرض الطوارئ فيها مع انتشار الجيش وتشديد الرقابة، وطالب بطرح ملف المدينة في مفاوضات روما وإدراجها ضمن ترتيبات مماثلة للمناطق التجريبية.
3: وفد أوروبي موسع يصل إلى بيروت خلال 10 أيام لدعم الجيش اللبناني ورصد حاجات أفواج الحدود البرية. الزيارة تدخل في إطار التصور الدولي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع تركيز أوروبي على منع استفراد إسرائيل بجنوب الليطاني وشماله.
4: وصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية.
3: بدأت اليوم عمليات ضبط المخالفات المرورية في إطار حملة وعد علي التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر فيديو توعوي للتشجيع على التزام قانون السير.
4: وإلحاقاً لبلاغاتها السابقة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بدء استقبال طلبات التطوع لرتبة دركي متمرن عادي واختصاصي.
3: وإقليمياً، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة بؤر استيطانية أقيمت من دون تصريح في الضفة الغربية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
4: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وفق هيئة البث الإسرائيلية بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال تكرار هجوم 7 أكتوبر، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح باندلاع انتفاضة طويلة في الضفة الغربية.
3: وفي سياق آخر، غادر المفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية بعد محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلنسكي كان الهدف منها مناقشة سبل إنهاء الحرب مع روسيا، بحسب ما أفادت شركة سكك الحديد الأوكرانية ليلة الأحد الاثنين.
4: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يجر حزب الله لبنان إلى حرب جديدة فيما الدولة تفاوض للسلام؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Les nostalgies présentent.
6: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.
7: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
8: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد
3: ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: الشباب الطيبة عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora
3: عم حس إني غريبي
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
3: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست
3: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر

0: إذاعة جبل لبنان.
1: مدلي حصري من أجمل أغاني فيليمون وهبي على جبل لبنان.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: مدلي حصري من أجمل أغاني فيليمون وهبي على جبل لبنان.

0: بدلة حصري من أجمل أغاني في ليمون وهبة على جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي. كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
4: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 يلي المستضيف فيها رئيس تجمع اتحاديون جورج جبور. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك ريكاردو.
0: البداية من الجنوب اللبناني وتحديدا من النبطية يلي عم نشوفه بينصف اتفاق الإطار، بينصف وقف إطلاق النار لاستعداد لأي جولة من المفاوضات. أدي الجنوب اللبناني اليوم مساحة متروكة.
1: إذا بدك نرجع نحن لأول ما بلشت ما سمي بحلب الإسناد، لأنه بالأول كان إسناداً لغزة وتاني مرحلة إسناداً لإيران. كل هيدي الحرب من أول ما بلشت لهلأ هي حرب مفتوحة، إن كان من الجانب الإسرائيلي أو من جانب حزب الله. وكل المحاولات اللي صارت قبل، يعني بفتكر وصلنا لكذا اتفاق. نتذكر أموس هوكشتين وتأجا وعمل أول اتفاق اللي كان 1701 سموه بلاس، وكان فيه ورقة كمان مخفية ما بنعرف فيها لهلأ شو هي، بس في اتفاق آخر كان تحت الطاولة، إلى أن بعدين طلعت حرب الإسناد الثانية اللي كانت لإيران عند أو نصرة للخامنئي إذا ما أني غلطان، ما بتذكر بقى الكلمات مثل ما هي. والجنوب أصبح ساحة للأسف. نحن ببلد عطول كان يكون ساحة، مش أول مرة كنا ساحة للناصرية، لمنظمة التحرير، لسوريا، واليوم للأسف بعدنا ساحة. وهيدي الساحة ما عم نقدر نسكرها ونعمل بلد عن جد يكون بلد لكل اللبنانيين.
0: الاعتداءات الإسرائيلية ما بتطال فقط منظمات لحزب الله تابعة، ولكن مؤسسات مدنية للدولة اللبنانية. هذه رسالة اليوم إلى الدولة. رئيس الجمهورية استنكر، رئيس مجلس النواب أيضا استنكر هذه الغارات واعتبرها جرائم حرب تجاه الدولة ومؤسساتها. اليوم أي رسالة إسرائيل عم توصلها؟ وهل أصبحت الدولة اللبنانية اليوم هي الجهة المستهدفة لأنه ما عم تعمل شغل المضبوط بنزع السلاح؟
1: أنا كل عمري بتذكر أنه نحن في لبنان نستنكر،
0: ونحن شاطرين كتير بالحكي، نستقبل.
1: لا وكتير شاطرين بالحكي، يعني منأخذ مواقف
0: ومنأخذ قرارات وما مننفذ قرارات،
1: ما مننفذ القرارات. يعني بالمبدأ أنا بعرف كتير قرارات إذا بدك مأخوذة من على القليل اللي بتذكرهم أنا من عشرات السنين إلى اليوم. كل القرارات اللي نعرف اتخذت بالثمانينات بعدنا لهلأ نرجع نقول ما نرجع نخذها وننفذها، بس ما نفذناها من 40 سنة لليوم. يعني هعطيك مثل بسيط، اتفاق القاهرة ألغي بال87، ولكن السلاح الفلسطيني ما زال في المخيمات. يعني حتى اليوم الفلسطينيين هن منهم بوضع كتير قوي بلبنان ليفرضوا أو حتى يقولوا أنه ما بدنا وبدنا، ولكن نحن عنا دولة لم تنفذ ولا قرار بحياتها. أوكي، فمشان هيك أخذ القرارات شيء وتنفيذ القرارات شيء آخر. ماذا نفذت الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية؟ أي قرار نفذته من القرارات اللي أخذتها، خلينا نقول من وقت ما إجا الرئيس جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام؟
0: الحكومة حتى طلعت قرار مزبوط. بيروت منزوعة السلاح،
1: بعدين
0: نفذ؟
1: لا
0: ما تنفذ،
1: ما بلك ولا قرار، ما تعدن، ما حدا ما تتعذب،
0: ما حنعدن.
1: حصر السلاح كمان،
0: وين حصر السلاح؟
1: وين؟ ما في شيء،
0: ما في شيء،
1: ما في شيء.
0: طب البعض يقول بأنه على القليلة هيدا العهد كسر التابويات الموجودة وحكي شعارات، ولا مرة حدا كان يسترجي يقعد مع إسرائيل يعمل مفاوضات أو يرفع الحكي عن سلاح حزب الله. هيدا شيء إيجابي أو فقط عم نحكي أمور لحتى نرضي الخارج ونرضي حالنا مع أنه نحن ما عندنا هذا الرضا؟
1: هلا انتبه، هيدا شيء إيجابي للبعض وسلبي للبعض الآخر. يعني في ناس مع المفاوضات مع إسرائيل، بتعرف أنت بلبنان نحن مجتمع منقسم على حاله. هلا بتسأل بعض الناس بيقول لك إيه أكيد شيء إيجابي أنه يكون اليوم الحكومة اللبنانية تفاوض إسرائيل. بتسأل قسم آخر بيقول لك لا، منه إيجابي سلبي وحتى يمكن يذهب إلى حد الخيانة. فحتى ما نفوت بهي النقطة، لأنه اليوم إيه لناس إيجابي لناس سلبي، ولكن الموضوع الأساسي مش هون. الموضوع الأساسي أنت رحت فاوضت مع إسرائيل بأمريكا، أول شيء عبر السفيرة يعني سفيرة لبنان وسفير إسرائيل بواشنطن، وكان أكيد السفير سيمو السفير سيمو كرم، وبعدين بروما. طب هل مفاوضات يعني هي مفاوضات للمفاوضات؟ نحن مشكلتنا ببلد أنه الحرب بلا نتيجة، المفاوضات بلا نتيجة، الحكومات بلا نتيجة، العهود مش بلا نتيجة،
0: لأنه مش بإيدنا
1: ما بدنا ناخد قرار، لأنه اللبناني ما بحب ياخد قرار. أنت عقود بين العالم هلأ، نسي أنه نحن اليوم بإزاعة وعم نعمل مقابلة وعم نحكي بالسياسة. أي إنسان بلبنان بتسأله بقول لك ناطر. ناطر شو؟ تنشوف تصوت علي الطاهر أو تضاين علي الطاهر، شو في بعد؟ هلأ ننطر غير علي الطاهر، كنا عايشين على توقيت علي الطاهر،
0: هلأ بصير في جبل الريحين ومرتفعات البقوة،
1: أو ننطر ما بعرف شو ممكن يصير شيء بإيران، بصير ناطرين شو راح يصير بالحرب بإيران، أو بدنا ننطر انتخابات الإسرائيلية. وكأنه نحن اليوم أنا على القليلة بالعمر اللي أنا عشته لحد هلأ صار ماري ما بعرف شي 20
0: أدى لك ناطر.
1: أنا من أول ما خلقت ناطر، أنا كنت ناطر، بس ناطر كل مرة بنطروك على شغلة جديدة،
0: والمشكلة كل مرة بتنطر إلى أسوأ، والمرة بتشوف
1: المشكلة. مشكلة نحن منضلنا ناطرين لأنه ما عم نطلع على المشكلة الأساسية. هلأ الناس كلها ناطرة أنه سلاح حزب الله، هيدي الموضة صار لها هلأ شي
0: كذا سنة،
1: 20 سنة خلينا نقول، من بعد 2005 بعد استشهاد الرئيس الحريري بال2005، مع أنه كان سلاح حزب الله من 82. انتبه، يعني سلاح حزب الله منا شغلة جديدة بشباط 2005، هي شغلة بدأت بعد
0: 82 تقريبا،
1: بعد ما إسرائيل بلبنان كانت سنة 82. من وقتها بلش حزب الله يتأسس، كان اسمه الجهاد الإسلامي وبعدين حزب الله، وتسلح، وكان في معارك بينه وبين حركة أمل، بعدين معارك بينه وبين إسرائيل، اغتيل أول أمين عام، مش أول أمين عام يعني، لا مش هو الأول بس عباس الموسوي، إلى آخره إلى آخره، وبتعرف الباقي. طيب ليه بال2005 طلعت موضة سلاح حزب الله؟ ما كان قبل حدا يحكي فيها، ما
0: كان سلاح حزب الله، صار الواقع اللبناني ملتزم مع واقع عالمي أكثر عم يحكوا عنه، صار
1: صرنا ترند. نحن ما بدنا بحياتنا نطلع على المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية هي مشكلة بيناتنا،
0: بين بعض، بين مكونات أكيد البلد،
1: أكيد 100% المكونات هي التي تستجلب الخارج. يعني ما حدا، ما فات جيش إيراني
0: يعني
1: على لبنان،
0: هذا الشيء بيرجع لل 1920
1: أكيد بيرجع لكل
0: لما كل قسم وكل طائفة استنجدت بغيرها،
1: وقبل ال 1920 لأنه بال 1860 كمان كان في 6 دول تحمي 6 طوائف بلبنان، من هون خلقوا 6 طوائف المؤسسة للبنان، بيعتبروها اللي هن الموارنة، الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والدروز والسنة والشيعة، كل دولة، كل
0: طائفة،
1: كل مجموعة حضارية من هالمجموعات الحضارية إذا بدك سميها اللي بدك إياه، لأنه هني منهم طوائف، هني كتير أشياء أخرى، لأنه الطائفة مسيحيين في 3 مجموعات، كان كل وحدة من هالمجموعات عندها دولة حامية، الموارنة فرنسا، الروم الأرثوذكس روسيا في ذلك الحين، والروم الكاثوليك النمسا، الدروز بريطانيا، الشيعة بروسيا ما كانت ألمانيا بعد، والسنة السلطنة العثمانية اللي كانت قوة عظمى اللي هي اليوم تركيا. فإذن نحن عطول كان الخارج أكيد بهمه إذا عنده اليوم عوامل بيقدر يدخل منها لتنفيذ مصالحه بلبنان أكيد حيستفيد الخارج، ولكن نحن في الداخل نشرع أبوابنا لهذا الخارج ليأتي ويصير معنا تننتصر على الآخر،
0: على الطرف الآخر الداخل.
1: كل معركة بلبنان خارجية هي لتنتصر داخليا. يعني بشير جميل بمعركة زحلة وبدخول الإسرائيل سنة 82 هي معركة خارجية، ومعركة داخلية بزحلة مع السوريين اللي هي قوة خارجية وصلته إلى رئاسة الجمهورية. حزب الله التحرير اللي عمله سنة 2000 خلي يتوصل أنه يكون الحاكم المطلق للبنان منذ 2000 حتى يومنا هذا. فإذن هي عطول الحرب الخارجية، الاستقواء بالخارج أو الحرب مع الخارج أو أي شيء مع الخارج هو لقلب المعادلة الداخلية بلبنان. يعني السنة وكمال جملات دعموا الفلسطينيين بال75 لقلب النظام اللبناني، مش لأنه كانوا كتير مهتمين دخلك وقتها دعموا وقتها دعموا الفلسطينيين، هل ذهبوا لتحرير إسرائيل ولا ذهبوا لتحرير جونية؟ ذهبوا لتحرير جونية. جونية لا تحرر فلسطين، جونية تعطي مكاسب للفريق الآخر لقدر يصير أقوى من الفريق المسيحي بهذاك الوقت.
0: أي نظام هذا الخلاف دائما على النظام؟ أي نظام بلبنان بيرجع بيعطي هذه الأولوية لهذا البلد؟
1: أنا بشكرك على هالسؤال، وقبل ما أطرح هذا النظام حأطرح عليك مشكلة. أنا خبروني إياها وقريتها وأكيد أنت سمعت فيها. في جامعة بجبال ببلاط جبال اسمها الأيو، مزبوط؟ في طلاب مسلمين بالجامعة قدموا بيتيشن، يعني طلب إلى رئاسة الجامعة. سمعت بالخبرية ولا لا؟
0: يكون عنده مثل مسجد صغير حتى يصلوا فيه.
1: يصلوا. أكيد برأيي أنا، إذا بتجي بتسألني كإنسان، أنا أحترم الحريات وأحترم الحريات وأحترم حريات المجموعات. لأنه اليوم هيدي مجموعة اليوم حضارية، المسلمين ما فيك تقول لهم أنتم منكم موجودين بهذا البلد اللي اسمه لبنان. حقهم الطبيعي أنه يكون عندهم مطرح تيصلوا فيه. ولكن الفريق الآخر أو المجموعة الحضارية الأخرى، مع أنه في بعض الأشخاص بتضايقهم كلمة مجموعات حضارية، ياريت بفسروا لي هيدا. طيب الفرق ما بين فئتين من اللبنانيين أو مجموعتين أو مكونين، ليش لو ما كان عندهم لو ما هن بشكله مجموعة حضارية مختلفة؟ في فريق آخر استفز من الأمر، لأنه بيعتبر هيدي الجامعة بمنطقة جبيل اللي هي منطقة مسيحية،
0: وكأنه تدعو إلى الفيدرالية.

0: في قانون؟ طيب خبرني وين في قانون؟ وين القانون عندك؟ هل بالكهرباء في قانون؟ هل بالمي في قانون؟ وين في دولة اصلا؟
1: ما في دولة.
0: وين في دولة؟
1: طب الحكومة شو عم تعمل؟
0: دولة بس بالضرائب، بس بتحس الدولة وتدفع ضريبة بس، عظيم. أوكي. تفرض كهرباء، بتدفع كهرباء ما بتعطيك كهرباء، بتدفع مي ما بتعطيك مي، بتدفع ضرائب ما بتاخد خدمات. سؤال، سرقة شعب بالمصاريف، شو عملت الحكومة؟ ما خلت قاضي يحكم لزلمة ياخد حقه. منع القضاء من إعطاء صاحب الحق حقه. كيف بيكون عندك سلطة؟ اليوم أهم شيء بلبنان الملكية الفردية. أول ما تدرس أول شابيتر بالجغرافيا بتكون بعدك بالمدرسة، شو بيقول لك؟ الحفاظ إنه نظام يحافظ على الملكية الفردية. نحن ربينا بخبرونا عن التأميم اللي صار بمصر وبسوريا وكيف أخذت الملكيات الفردية عنوة من الناس، معاملهم، بيوتهم، أراضيهم، كذا. ونحن على أساس ربيانين بنظام ديمقراطي يحترم
1: برلماني، ليبرالي.
0: شو في ملكية فردية أكثر من مصرياتك؟ في شي ملكية فردية أكثر من مصرياتك؟ هدول مصرياتك، يعني كاشك اتاخد. هل في مطرح تحركت الدولة اللبنانية لإنصاف هل انسرق؟ لا، بالعكس، أنصفت السارق. هاي السلطة كيف بدك أنت تدافع عنها؟
1: الحكومة شو عم تعمل اليوم؟
0: ما بعرف، أنا عم بسألك، أنت بتراقب أكثر مني.
1: فقط شعارات نزع سلاح حزب الله، ما في أمور
0: بعدين، ما فينا نجي نتحجج بحزب الله. الجورة على طريق البترون ما لها علاقة بحزب الله. الموتوسيكل اللي بيمشي يمين شمال وبعده بيمشي بعكس السير، شو له علاقة بحزب الله؟ معليش، يعني انه خلينا نكون شوي صغير،
1: يعني في امور بديهيه، مش سلاح حزب
0: انت
1: الله.
0: انت تنزل تخلص ولاءك بالنافعه، شو له علاقه حزب الله؟
1: بيقولوا لك انه هو يلي كان متحكم بمفاصل الدوله نتيجه طيب. هذا السلاح
0: موجود الموجود. اليوم بالنافعه حزب الله مثلا، بنافعه الدكويني موجود. عم بسال سؤال هيك، انا يمكن مني زلمه كتير مطلع على امور الدوله، لانه بس هل انه في حزب الله ولاقت مفاصل نافعه بالدكويني؟ ليه ما فيك تروح تعمل معاملة؟ ليه بدك تدفع بارتيل تجيب الأشياء؟ ليه؟ عم بسأل ليه؟ إذا اليوم أنت بدك تعمل معاملة بالأمن العام على الكارنتينا، ليه بده الواحد يروح ينطر 5 ساعات؟ شو إلى علاقة هاي بحزب الله؟ يعني حزب الله قرر أنه الناس لازم تنطر؟ حزب الله اليوم ملهي بمعاركه، قبل بعلي الطاهر وبغير مطارح، وبفتكر عم بخوض معارك، ما فكروا بهدول القصص. طب لا تستطيع الدولة أنه أن تقوم بهدول القصص؟ ليه؟ بعدين أنا حأسأل سؤال آخر. كان هناك على كذا سنة التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة، صح؟ واتهم بأنه ما بدك تجيب طاقة. قبل التيار الوطني الحر مين كان بوزارة الطاقة؟ بفتكر حركة أمل. وقبل حركة أمل من زمان كان إليح بيئة، وبعد التيار الوطني الحر إجوا القوات اللبنانية. طيب القوات والتيار وحركة أمل وإليح بيئة و و و و و و و ومن لفة كلهم سوا. طب كلهم ما قدروا جيبوا طاقة بأربعين سنة، ليه؟ كلهم يعني إذا كلهم متفقين.
1: شو قصة الكهرباء تحديداً؟ لأنه هلأ مؤخراً عم يحكوا أنه ما فيهم يجيبوا كهرباء القوات نتيجة اليوم ما في ضمانات أمنية، ما في معامل، ما في مصاري.
0: ما بعرف، أنت دخلك سؤال، أنت ببيتك عندك كهرباء الدولة وعندك
1: طاقة شمسية،
0: طيب نية لك
1: ما في كهرباء.
0: طيب بس تنفترض واحد عنده كهرباء من الدولة وعنده كهرباء من المولد، إذا ما دفع للمولد شو بيصير؟ بيقطع له الكهرباء.
1: بيقطع له دغري، بينما الدولة
0: ما بتقطع، يعني معناتها صاحب المولد أقوى من الدولة. يعني صاحب المولد قادر ينفذ قانون
1: وكأنه
0: أكثر من الدولة.
1: الكل متفق، كيف عم بتقلي في دولة؟ لأنه الكارتيلات الموجودة اليوم وتحديدا أصحاب المولدات،
0: نعم،
1: هن يلي عم يستفيدوا من غياب الكهرباء وربما في
0: أنا ما بهمني، شوفي ما بدي فوت بهذا التحقيق. أنا اليوم بدي أشوف النتائج.
1: ما في كهرباء النتائج.
0: لا، النتائج إنه صاحب المولد يستطيع أنه يقطع لك الكهرباء إذا أنت ما دفعت. الدولة أو شركة كهرباء لبنان أو الشركات الأخرى الممتدة على كامل الأراضي اللبنانية، في جبال، في أديشة، ما بعرف كم شركة كهرباء فيه، ما بتقدر تقطع الكهرباء. شو النتيجة؟ نتيجة يعني صاحب المولد يستطيع أنه يقدر يقول ما جبت، ما دفعت اللي بقطع لك، بينما هيدوليك الدولة ما بتقدر تعمل شيء. هيدا شو بيقول؟ بيقول ضعف الدولة. طب هيدا كله

0: بدنا نحطه، لأنه كله كله يعني صرت أنا أتمنى يعني كيف أنه يوم من الأيام بدي يوصل هيدا النهار لنقول طوينا صفحة حزب الله
1: لنوعا لنوعا
0: نشوف كل الناس ذكرون بأنه وعدتونا بالمن والسلوى، وعدتونا بأنه البلد رح يصير تمام. شو صار؟ وأنا حأسأل سؤال، حأتطرق مثلا لحديث للدكتور جعجع امبارح. شو قال امبارح دكتور جعجع؟ اعتقدنا أنه الرئيس جوزيف عون حيوصلنا على الدولة، لكننا كنا على خطأ.
1: لماذا يرفع؟
0: لماذا دعمت جوزيف عون؟
1: سمير جعجع حاليا
0: لماذا دعمت ميشيل عون بال2016 واعتبرت نفسك على خطأ؟ طب عطول تأخذ القرارات الخاطئة لتكتشف لاحقا أنك على خطأ؟ سؤال يطرح، شو هالقصة هاي؟ أنه بناخد قرار نرجع بغض النظر إذا معه حق ولا لا، ما عم نفوت بقصة مين معه حق مين ما معه حق عم نفرجي قدي النظام فاشل. هيدا النظام شو ما عملت فيه الكل يفشل. وإذا بتقلي من نجح في هذا النظام أعطيني حدا نجح، ما حدا بينجح، لأنه هيدا اسمه نظام الفشل، دولة الفشل لا أكثر ولا أقل.
1: حناخد بريك، وبعد البريك حديث أكثر عن ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية ولماذا حالياً يرفع السهام على العهد على رئيس الحكومة نواف سلام. وصل رسالة أساسية بأنه وزير خارجية هون،
0: نعم،
1: رجعوا طلعوا وعملوا إعادة نظر كرمال وزير الخارجية.
0: بعد
1: بريك ونتابع.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: متابعة 5 على 5 مع رئيس تجمع اتحاديون جورج جبور، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك
0: فيروزة. كانت تقول هالسيارة مش عم تمشي.
1: نعم.
0: لبنان أشبه بالسيارة يلي فينا نصلحها أو أصبحت سيارة مهترئة تماما.
1: وبصراحة كل شي بيقول على أنه السيارة صارت مهترئة تماما، لأنه بعد أجيال من والسيارة، يعني هي إذا بدك النظام اللبناني، النظام اللبناني خلص معطل. هيدا نظام من وقت ما نحط ما عنا غير أزمات ومشاكل. تنحكي أكتر شيء إذا بدك، بعد في ناس بلبنان بتقلك الحل الوحيد هو العودة إلى اتفاق طائف. وأكيد أنت بتستضيف ناس أو بتسمع ناس أو بتراقب ناس بتضل تعيد هيدي الجملة، أنه ما في حل غير العودة إلى الطائف. طيب يا أخي، الطائف عمره من 89 لهلأ 37 سنة. سؤال، نحن من 89 لليوم عم نقدم لقدام ولا عم نرجع لورا؟ هيدا أول سؤال. عم بحكي على صعيد النظام، أكيد عم نرجع لورا. الطائف اشتغل وقتها كان في احتلال سوري، لأنه كان في مايسترو عم بقول لهم اعملوا هيك، مش معناتها مشي. هذا منه الطائف المشي، المشي كانت النظام الديكتاتوري الحاكم اللي هو كان احتلال سوري. طب إذا أنت عم تتراجع لورا بهذا النظام، يعني إذا بفترة ما بعد الانسحاب السوري كان عندنا فراغ رئاسي لفترات طويلة ولا سنين، حكومات تتشكل بدها أشهر وأشهر وأشهر، كلها حكومات وفاق وطني بتخلص بانقسام وطني. هي بيكون في انقسام داخل الحكومة وبعدين بترجع بتنقصي بتفرط الحكومة مورا. بيرجع بيجي واحد بينتصر على التاني بيقلب الحكومة لحتى يصير اللغة لصالحه مش لصالح الآخر. هيدا ما بيعني غير أنه نظام فاشل. في غيرك بيقول لك أنه إيه بس ما طبقنا الطائف. شو اللي ما طبقناه بالطائف؟ أنا عندي سؤال، شو اللي ما طبق بالطائف؟
0: إيه بقولوا ما طبق بالطائف البنود الأساسية.
1: شو هن؟
0: يعني نزع مثلاً سلاح الميليشيات اللي مش موجودة.
1: ما هيدا منه بند أصلاً، ما كان لازم يكون حدا معه سلاح.
0: هو أصلاً
1: الطائف هو اتفاق أنهى المدفع بلبنان. يعني هن يعني يمكن مش متفقين على شيء بالطائف الا على شغله وحده منيحه، انه اتفاق الطائف اوقف المدفع.
0: شيء وقف المدفع،
1: بس المدفع ما في يوقف اذا في ناس مع سلاح. يعني دعنيتها انه هيدا منه بند بالطائف، لانه الطائف اصلا انعمل لما يكون في سلاح. ما في شيء بالطائف بقول نزع سلاح الميليشيات
0: 100%.
1: هلا جينا عملنا بالحدقنه اللبنانيه انه حزب الله ليس ميليشيا،
0: كان يقاوم
1: لانه ما كان يتقاتل هو حركه امل، وما كان يتقاتل هو والميليشيات اللبنانيه الاخرى، وما كان يتقاتل مع الحزب الشيوعي ومع الحزب القومي، وما نهي وطير كل المقاومه اليساريه اللي كانت موجوده بجنوب لبنان. لا، هيدا ما كانت ابدا شيء داخلي. قرروا أنه يعطوا لحزب الله بعد آخر ولحركة أمل، أنه هن مقاومة، استثنوها من كلمة ميليشيات، سلمت كل الميليشيات. هيدا ما كان اتفاق الطائف. دونك هيدا كان شيء برات الاتفاق. أنا عم بحكي عن الاتفاق بحد ذاته. الاتفاق بيقول ما في تجنيس، صار في تجنيس، مزبوط. هدول كيف بتردن اليوم تترجع الطب ولا اتفاق الطائف؟
0: وكأنه ولد ميتاً هذا الاتفاق، فقط النجح فيه هو وقف المدفع نفسه.
1: بس حتى ما وقف المدفع. ب 93 كان في حرب ضد إسرائيل، ب 96 حرب ضد إسرائيل.
0: إذا بدك بين الداخل اللبناني، أقله بين المكونات اللبنانية.
1: حتى صار في حرب نهر البارد، صار في 7 أيار، صار في عدة قصص كمان بلبنان، بالجبل كمان ب 8 أيار.
0: وجانا منها تسوية بعدين
1: يمكن ما كان في حرب بالهيدا، بس 14 أدار كان مواجهة بالشارع، 17 تشرين كانت مواجهة بالشارع. يعني مش ضروري على طول الحرب تكون هيدا، بس بعدين أنت اليوم بحرب دائمة بلبنان. الشرخ والانقسام ما بين الشعب اللبناني والقوى السياسية المختلفة وكذا، هيدا شو بتسميه؟ يعني هيدا سلم أهلي؟ نحن بعدنا لليوم منقول ندعو الجميع إلى نبذ الطائفية. طب ما فهمت شو هال
0: هو يعني؟ حتى قرار السلم والحرب مش بإيد الدولة اللبنانية، وهيدا أهم قرار يعتبر بالدولة.
1: أكيد، بس أنه لي أصلاً إذا كان قرار السلم والحرب بإيد الدولة اللبنانية شو بتعمل؟ ما الدولة اللبنانية كان قرار السلم والحرب بإيدها قبل 75، قاموا الفلسطينيين وبلشوا يعملوا عمليات من لبنان، وما كانت الدولة اللبنانية قادرة تعمل شيء، وقسم من الشعب اللبناني دعم هذه العملية. الدولة عطول بتتفرج. مشان هيك عم بقلك أنه الفشل الدولي منه اليوم، كل عمره فشل. مشان هيك أنت اليوم يجب أن تذهب إلى صيغة جديدة تقدر تحاسب فيها. عرفت كيف؟ على يعني مثلا انت كنا عم نحكي هلا انه دكتور جعجع طلع قال انا دعمت الرئيس وصوتت له، هلا انا اليوم ندمان، مش هيك قال شيء تقريبا؟ طب ما اكون عم بقول الكلمه غلط،
0: حكى نوعا ما بموضوع معين بشكل عام بانه رفع سهامه على العهد
1: وعلى رئيس الحكومه
0: بانه نحن ما بدنا شعارات، بدنا تنفيذ.
1: مزبوط، يعني انه نحن وقت جينا طلعنا غلطانين او شيء هيك، حتى بدي يكون ماني دقيق حتى هلا اتذكر الجمله مزبوط. بس هذا طيب عظيم، انا اليوم اذا انتخبت الدكتور جعجع كيف حاسبه؟ بدي له انت غلط بدي حاسبك، ما فيني حاسبه، هذا نظام اللامحاسبه.
0: نظام اللامحاسبة كانوا دوات عم يحكوا آنذاك بأنه نحن ماشيين مع الدولة اللبنانية على هذا الخط، هذا التماس، لأنه بالنسبة لها كانت عم تعمل خطوات معينة. اليوم رفعت السقف وقالت لا، بكف الشعارات، صار بدنا تطبيق.
1: شو هو تطبيق؟ هيدا نشوف، تفضل، شو لازم تطبق الدولة اللبنانية؟
0: رفع بأنه أهم شيء نزع سلاح حزب الله حالياً أو حل حزب الله
1: عملياً. كيف بتصير؟ عملياً يعني بتاخد الحكومة أمر، تعطي أمر للجيش اللبناني وللقوى الأمنية اللبنانية يفوتوا عنوة على حزب الله وأشطوا سلاحه. مش يعني حنيا نحكي الأشياء لأنه كله بيحكي بالعموميات بلبنان، كله بيحكيك بالعموميات.
0: الحكومة أخذت هذا القرار ولكن على الأرض ما تنفذ،
1: بيستقيلوا الوزراء الشيعة.
0: أوكي، تفرط الحكومة،
1: تفرط الحكومة،
0: بس في دعم خارجي بيقولوا أن الحكومة لازم تبقى موجودة وما رح
1: تفرط. برأيك في شي حدا هيبعت جيش تعمل هالشي؟ يعني عندك برأيك دولة حتى بالنتيجة عم نحكي صرنا تنفيذ مش حكي، الدعم حكي، الدعم حكي.
0: إذا في خوف من التنفيذ وكأنه
1: مش رئيس في خوف الجمهورية من التنفيذ، هل تستطيع تنفذ؟ يعني أنا اليوم عم بسأل سؤال، مش اليوم، سنة 75 وسنة 58، سنة 58 أعظم رؤساء لبنان المسيحيين، كان زعيم مسيحي الأكبر رئيس كمين شمعون، هل استطاع أن يعطي أمر للجيش اللبناني بضرب المعارضة؟ لا. والرئيس فؤاد شهاب اللي كان آنذاك قائد جيش، هل استطاع أنه يعطي أمر للجيش لضرب المعارضة؟ لا. ليه؟ هاي القصة من كم سنة؟ 58؟ من 70 سنة. طب المنو قاري تاريخ يقرأ، فلا الرئيس شمعون قدر عطى هذا الأمر، ولا الرئيس فرنجية بال 75 قدر عطى هذا الأمر، ولا أي رئيس إجا بعدين قدر عطى هذا الأمر، وهلأ مطلوب من الرئيس هون يعطي هذا الأمر. في يعطي الأمر، بدنا نفهم، ما فيك تجي تستعمل الدولة ضد فريق من اللبنانيين،
0: وهذا يلي عم بيقوله رئيس الجمهورية دائما،
1: ما فيك تستعمل الدولة ضد فريق من اللبنانيين، هيدا ما بيمشي. بال83 الرئيس أمين جميل كان معه، الإسرائيلي كان موجود ببيروت، الأمريكي كان موجود ببيروت، فرنساوي، إنجليزي، بريطاني، الجيش اللبناني كان يسلح تسليح، والرئيس جميل ما زال الله يطول بعمره موجود. فيك تسأله سؤال، كان الجيش اللبناني عم يتسلح من الأمريكان تسليح لأول مرة، كان عم يتسلح مزبوط الجيش الأمريكاني، ما قدر قرب متر بالضاحية، وكان قائد الجيش العماد إبراهيم طنوس أحد أبطال المقاومة المسيحية، شو قدر عمل؟ ما في تفشخة على الضاحية.
0: اليوم شوف،
1: وكان حزب الله أضعف من اليوم، هو حركة أمل بألفين مرة. اليوم النقطة الأساسية بلبنان، أنت اليوم هيدي تركيبة الدولة غلط، ما فيك تجي أنت تستعمل جيش لبناني مؤلف من كل الفئات اللبنانية، يجي فريق يأمره على فريق، ما بتركب.
0: بدنا جيش خارجي
1: أضرب.
0: مين بدنا؟
1: يعني أسوأ، أنت عم تطرح حل أسوأ.
0: ما هي؟
1: شو يعني جيش خارجي؟ نرجع نحط تحت احتلال؟
0: شو بنعمل؟
1: لا، على تعطي حرية للمجموعات اللبنانية، كل واحد يعمل بده إياه. ما فينا بقى نكفي بهيدي الفورمول، هيدي فورمول ما بقى تمشي. ما سألتك سؤال عن قصة الجامعة واللي بدهم يصلوا، كيف بتحلها؟ بتحلها عندك، ما فيك تحلها عندي. يعني ما فيك تجي على نص دين هيدا تفرض أنت حضارتك على حضارتي. مشان هيك نحن حضارات، ما فيك تفرض، افرض حضارتي على حضارتك. في كلمة بيرددوها الجميع، عايش مشترك، عايش مشترك، عايش مشترك، مش يعني انه انا بدي سيرك وعيش على ذوقك، عايش مشترك يعني كل واحد بده يكون حر يعيش مثل ما بده. الناس بدها تبلش تحكي الحقيقة، واول شيء بدهم يبلشوا الزعماء اللبنانيين، اوكي، اذا هن مزبوطة يحكوا الحقيقة. ما فيك أنت تتجاهل القصة أنه نحن ندعو إيه؟ بعدين سؤال، يعني اليوم الحكومة موجودة وأخذت قرار، طيب أنه ما حبي تتنفذه، يعني ما طالع عليه ينفذه، ولا شافوا أنه في خطر بتنفيذه وقت صخرة الروشة؟
0: هذا المثال وقت أخذوا القرار واخر شيء وضيقت صخره الروشه.
1: وضيقت صخره الروشه اكيد. رح اقول لك ليه.
0: كان الاجدر بالحكومه ما تاخذ قرار،
1: لانه قوه حزب الله، هو حزب الله اليوم عم يخطئ الخطا الرهيب، يعني عم يعمل خطا رهيب. قوه حزب الله هو بناسه، مش بسلاحه. يعني حزب الله اليوم اللي بيعملوا قوي 330 ألف صوت اللي أخذهم بالانتخابات بال 2022.
0: طب هيدي كمان قوي.
1: سلاحه عم بضعفه.
0: بس هيدي كمان طائفة عندها كمان اليوم غبن من المكونات الأخرى،
1: ربما ما بعرف، يعني يبحث الموضوع. نحن اليوم إذا بتطرح النظام الفيدرالي على الجميع، كل واحد بياخد حقه، ما حدا بياخد حصة التاني، كل واحد بياخد حصته. يعني أنت اللي إلك إلك، واللي لغيرك لغيرك، ما في شيء بتاخده من غيرك، ما في شيء حدا بياخده منك. المشكلة بهيدا النظام أنه كل واحد عم يجرب فوق حصته ياخد حصة الآخر،
0: ياخد زيادة عن غيره.
1: يعني النقطة أنه لا يكتفي عنده هيدا بحصته، بده يقول لك أنا بدي أخد حصتي لإلي وبدي أجرب أخد حصة غيري. بينما أنت بدك تعمل نظام، نحن بنطرح نظام
0: أوكي،
1: أنه كل مجموعة بتاخد حصتها خلاص، وبتدير حصتها وبتتعاطى بحصتها وبتحاسب ساعتها حصتها. إذا أنت ساعتها اليوم، لأن أنا سألتك أنا كيف بحاسب، وأنا طرحت شخص مسيحي لأنه أنا مسيحي، أنا اليوم مستحيل حاسب نبي بري، كيف بدي حاسبه نبي بري؟ ماني بدي يهرته وماني بصوت له وماني كذا وما بتعاطى.
0: وكأنه الفيدرالية هي الحل الأزبط.
1: هيدا رأينا أكيد، هيدا رأينا أكيد، مش الحل الأزبط. يعني نحن على القليلة، انتبه قبل ما نقول الحل الأزبط، قبل ما نقول الحل الأزبط، في إجماع على أنه هذا النظام فاشل وفشل.
0: أوكي.
1: والبرهان أهل النظام. يعني لسنا نحن ننعي النظام، أكيد نحن ما بننعيه، بس نحن بنقول هذا النظام فشل. اليوم أهل النظام هن بيقولوا لك مش عم يمشي الحال، مش نحن اللي عم نقول. طب يعني اليوم أنت مضطر تروح على
0: بديل
1: صح؟ طب ما هي المشاريع المطروحة؟ نحن تجمع اتحاديون، مجموعة كبيرة، نطرح شو؟ النظام الاتحادي الفيدرالي للبنان. وعندنا مشروع كامل متكامل مع دستور كله سوا راكب ومركب، وبنقول كيف نحن بنوزع فيه السلطة بلبنان. اتفقنا؟ طيب خليها الباقية يجوا يطرحوا
0: مشاريع
1: أخرى. ما في مشاريع أخرى بتروح على الطاولة، في بس نق، لأنه نحن بنحب نحكي ما بنحب نفعل. نحن شفنا أنه النظام مش ماشي، أوكي عظيم، اشتغلنا فكرنا وصلنا، يمكن مغلطين، ما عم بقول لك انه نحن معنا حق، نحن مقتنعون بانه النظام اللي يجب ان يكون في لبنان هو نظام اتحادي لسبب بسيط. بتعمل الدياجنوستيك اللبناني، التشخيص على الحاله اللبنانيه، بتلاقي الحاله اللبنانيه وقت عندك بلد متعدد شعبه عنده تعدديه، مجبور تروح تشوف كيف الشعوب اللي هي ببلدان تعدديه وصلت لنظام، بتلاقي انه نصت وصلت لنظام فيدرالي. فاذا مش انه اخترعنا البارود، يعني في دواء بتعطيه لمرض. نحن عندنا مرض التعدديه، في له دواء نظام فيدرالي. اللي عنده دواء للنظام لمشكله التعدديه بلبنان، اللي هي انتبه ما بس مشكله، هي غنى اذا بتعرف تستعملها، بس مشكله اذا ما بتعرف تستعملها.
0: وكانه بعد كل فتره حرب صارت عندنا بلبنان، لو طبقنا مبدا اي نظام بدنا ما كنا وصلنا لهون.
1: اكيد، لانه النقطه على طول هي اذا بدك ناخذ مشكله موجوده ونكبرها لنعتبرها المشكله
0: الاكبر ومنلاقي يعني معلش ما له علاقه فيها.
1: خلينا نرجع لشغله، ما كان عندنا يجب ان ننتخب رئيس جمهوريه، والمدخل هو المدخل لانتخاب رئيس جمهوريه، من انتخاب رئيس جمهوريه بنروح على الحل. هاي من ايام الياس سركيس نسمعها، انت بتسمع بالياس سركيس بالتاريخ. الياس سركيس انتخب بنيسان 76، ما الياس سركيس سمعناها وما بشير جميل سمعناها وامين، بعدين مع روني معوض والياس الهراوي، وكل مره بيجي رئيس امين لحود، نسيت خطاب القسم تبع امين لحود، فيك تقري موجود، يعني يمكن انت ما كنت خلقت وقتها او كنت كتير صغير، فيك تقري خطاب لغويا وادبيا رائع، بنحب اللغه والادب،
0: ولكن التنفيذ كان بعيد كل البعد عن الخطاب.
1: كيف خلصنا اليوم؟ منا القصة بقى بالعبارات، اليوم بدك شيء فعلي على الأرض.
0: يعني بخلاصة هذا الحديث، الجميع تعب من الشعارات ومن الحكي وبدنا التنفيذ.
1: أكيد، لأنه اليوم ما نسمع غير حكي،
0: وإلا انتهى البلد أو البلد انتهى.
1: خيل البلد إذا ما بنعمل شيء أكيد انتهى. اليوم أنت شو يعني بلد اقتصاده واقف، شبابه برا، قسم كبير من أرضه صارت محتلة، القسم الباقي ما عليه ولا نظام ولا قانون ولا شيء، بتحس هيك اوقات لما بقوله مثل لمحات من القانون، يعني تحس مثلا هيك وقت بيجيك ضريبة تي في آ مثلا أو بتجيك ضريبة المالية أو بتحس
0: أن هي في دولة بتتذكر على الضعيف والفقير أكثر مع الأول.
1: أكيد مين بيدفع تي في آ؟ اللي بيمشي على قانون، اللي قبض ما بيدفع تي في آ. مين بيدفع كل مين اللي بيدفع اليوم ضرائب الدولة كلها؟ مين؟ المنو سوري على الكلمة أزهر، الزعران ما بيدفعوا، الأوادم بيدفعوا.
0: وكأنه هذا البلد ماشي على الزعران.
1: إذا بدك إذا بدك يعني هذا هو الواقع أكيد اليوم بتشوفه بالبلد. واليوم مشان هيك بتلاقي أنه المجتمع تغير، الذي هو يعني مين اليوم عم يجي بيقول لك أنه أنا أي واحد إذا بدك يعني من الواصلين طبق عليه القانون؟ منبلش من فوق لتحت، خبرني مين؟ إمتى جيت شفت حدا عرفت كيف إجوا قالوا له بدنا نطبق عليك القانون وتطبق؟ أعطيني اسم. ما في، بينما الصغار بتلاقيهم هيدا
0: وهلا
1: هلا بيعملوا لهم آخرتك كذا سنة قانون عفو، ما بتعرف ليه هذا ما هو أسوأ.
0: ما قانون العفو أو
1: أكيد
0: لا.
1: لا أكيد لا، أنا مني مع قانون عفو لحدا، لأنه أنت ما فيك تعفي
0: لحدا، يعني حتى الذين موجودين بإسرائيل حاليا كمان.
1: لا انتبه، خلينا نتفق على شغلي، لأنه مشان هيك قانون العفو كنت عم كفي. أنت إذا ضريت إنسان ما في حدا يجي يعفي الإنسان، هيدا الشخص هو المعنى بده يعفي. قصة إسرائيل هي قضية أخرى. هدول اللي هربوا إلى إسرائيل هربوا بظروف معينة.
0: ليه جمعون بنفس
1: ما ضروا ما ضروا حدا. ليه جمعون؟ تعرف ليه جمعون؟ رح أقول لك ليه. يقعدوا على الطاولة، هيدا بده يطلع الإسلاميين، هيدا بده يطلع تبع الحشيشة، وهيدا بده يطلع تبع إسرائيل. عملوا بازار سوا، سويتهم كلهم ببعضهم، سويتهم كلهم ببعضهم وبتطلع بتعمل بازار، لأن مشان هيك طلعوا سوا. ولكن العفو، انت اليوم اذا في شخص قتلك حدا بخصك، باي حق انا بجي بعفي عنه؟ مين انا تعفي عنه؟ باي حق انتو بتعفوا عن ناس قتلين ناس انتو ما خصكن فيهم؟ وهيدي صارت بعد الحرب، طلعوا قانون عفو استنسابي. وبتعرف شو هو الاستنساب فيه؟ انه اعفوا كل الجرائم انت كنت مخلقت ما عدا الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي. شو يعني؟ بتعرف شو يعني المجلس العدلي؟ يعني الزعمة، يعني اللي قتل إنسان عادي من عامة الشعب عفوا عنه، بينما اللي قتل زعيم اسمه كمال جنبلاط أو بشير جميل أو
0: وينهم اليوم؟
1: مين النّي؟
0: حبيب الشرطوني. لنحكي عن حبيب الشرطوني.
1: إيه بس عم قلك ما هيدا لم يشمل العفو. يعني ليش؟ هيدا بتعرف شو أكبر قانون يميز بالعالم؟ أنه الزعيم اللي قاتله غير معفي، ولكن المواطن العادي اللي مات مش مشكل. اليوم نفس الشيء، أنت عم تطلع قانون عفو عمين؟ حتى في جرائم يمكن مالية أنت كيف بتقرر تعفي عنها؟ يعني اليوم أنت معقول ما بقى فيك تروح جزائي ضد واحد ما بعرف شو عامل جريمة مالية؟ من شرع لهؤلاء النواب أنه يطلعوا هيك قانون عفو؟ أكيد أنا ضده لقانون العفو،
0: ضد قانون العفو. وانطلاقاً من هون نحن نحتاج إلى بلد على كل المؤسسات اللي موجودة فيه حالياً.
1: أكيد، بس أنا بدي أقول لك شغلة، بدك يمشي البلد ما لازم تعمل بحياتك قانون عفو، لأنه طالما الذي يخالف القانون يدرك أنه يوماً ما حيطلع قانون عفو، معناتها ما بقى في سلطة وما بقى في هيبة ولا في احترام
0: لشيء. هو المحاسب، يكون عندك محاسب.
1: بعدين احنا طلعنا قانون عفو بعد الحرب، شو صار؟ البلد. شو صار وراء بعد اللي طلعنا قانون العفو بعد الحرب؟ عفينا عن كل شيء، شو صار؟ خربت الدنيا، قاموا فاتوا اللي كانوا عاملين كل الهيدا، قاموا فاتوا صاروا هن الحاكمين بالدولة وحولوا الدولة إلى ما هي عليه اليوم. دونك أنت لو جيت حسبت، أنت كيف بخاف الذي يرتكب الجريمة؟ بخاف وقت بيعرف في عقوبة، بس وقت بيعرف في عفو ما بقول
0: لما يعرف أنه في عقوبة وما تترجم هذه أكيد. العقوبة عمليا هون هون الكيس
1: 100% هي هيدي المشكلة الأساسية، أنه أنت عم تعطي مسج عاطل أنه نحن دولة منطلع قانون عفو عن المجرم، منطلع قانون العفو على الذي يخالف القانون. وهيدي شغلة سابقة، مش أول مرة عم نعملها، أول مرة وتانية مرة وتالت مرة. مشان هيك وقت سألتني عن موضوع اللي هن بإسرائيل، هذا موضوع سياسي وليس موضوع جريمة، عرفت كيف؟ شخصية. بعدين حتى أنا بدي أسألك سؤال، هدول اللي راحوا على إسرائيل بيعتبرون متعاملين، طيب الرئيس كمين شمعون الذي أجل وأحترم وأنا يمكن كمان من الناس المعجبين فيه، تعامل مع إسرائيل، الرئيس الشيخ بشير جميل اجتمع بالإسرائيلية، طيب ليه قانون هيدا بيشمل بس الصغار ولا يشمل الكبار. ليه عطول الصغار منحكمون بس الكبار ما هيدا؟ اليوم التعامل مع سوريا، يمكن لو أنا بالنسبة لي التعامل كمان تعامل مع سوريا، كل الذين تعاملوا مع سوريا وين أني حدا حكمون؟ تعاملوا مع سوريا ضد مصلحة لبنان، الذين تعاملوا مع الفلسطينيين ضد مصلحة لبنان شو صار فيهم؟ أبطال. واليوم نفس الشيء.
0: هون بنرجع لبداية الحديثة اللي كنا عم نحكي عنه، بأنه كل مكون داخلي يستنجد بالخارج أكيد. على حساب أكيد. الطرف الداخلي
1: ليقوي الآخر. موقعه في الداخل ليقوي موقعه في الداخل. هذه هي النقطة. نحن اليوم نستنجد بالخارج مش حبا بالخارج، نستنجد بالخارج يعني مثل الأولاد عم بيتخانقوا يجي بعيد تخيل كبير تعال ساعدني عليه، بيجي تيساعدوا عليه مش لأنه طالع عباله خيو يعني بكون عم يتخانق معه لخيو بالبيت، بس أنه تعال ساعدني على هيداك اللي عم يخبطني. نحن بهيدي المعادلة مشين للبلد بالبلد للأسف. ولكن المشكلة الأساسي إذا بدك تيجي تحله بدك تفك الترابط الموجود ما بين هالمجموعات اللي بتكون لبنان، وقلت له لك الواحد روح يشتغل شغلك لحالك، أنت شوف شغلك لحالك، أنت ما لك علاقة بالفريق الآخر، ما بياخذ. نحن شو بنقول اليوم؟ أخذ لي حصتي هيدا واخذ لي حصتي هيدا، وهيدا النايب اجى باصوات مسلمين وهيدا لا لو مشي انتخبوه ما كان طلع. ما فهمت يعني ليه؟ طب يا نحن بشعب واحد ومعناتها اذا انتخبوا شيعي ماروني سني درزي ارثوذكسي وات ايفر لازم يكون ما في مشكل. طب ليه بنقعد بنعمل هدول التفريقات؟ ليه ما في سياسي بيطلع بيحكي غير ما بيقول لك مسلم ومسيحي ودرزي؟
0: لانه عم نغذي هيدي النزعه، وعلى امل انه هيدي النزعه يصير في عنا تغذية أكتر للوطن على حساب النزعات الداخلية اللي عنا إياها.
1: ما فيك هيدا النزعة ما عم تغذيها، هي موجودة.
0: هي موجودة وما بيغذوها زيادة.
1: موجودة. ما في يعني انتبه يعني لحد اليوم بإيرلندا بإيرلندا مين عم بيغذي النزعة الكاثوليك والبروتستان؟ الناس ما خص. أنت اليوم ما فيك تغير طبيعة العالم. يعني الناس هني هيك. ما فيك انت تغيرون يعني ما فيك تجي تقول له للمسيحي بطل مسيحي او للسنه بطل سنه او للشيء. هيدا هو كميول سنين صح. من الحضاره ما فيك تجي تلغي له اياها.
0: على امل انه بالانتخابات المقبله يكون في اعاده تغيير وجوه، تغيير نهج معين لحتى نرجع نرجع هذا البلد الى السكه المضبوطه يلي هو بحاجه يكون عليها.
1: شكرا
0: رئيس تجمع اتحاديون جورج جابور، اهلا وسهلا فيك.
1: بشكرك، ميرسي كثير.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

تابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. إنتاج الملح بالطريقة التقليدية بشمال لبنان مهنة ما بقي منها إلا 3 عيال فقط بمرسوها. نتعرف سوا على إنتاج الملح بهذا الروبورتاج ضمن 5 على 5.

المعدات والطرق الحديثة صارت بتطلع لنا كميات كتير كبيرة بالملح بكلفة أقل، ولكن الكواليتي بتنزل معه. والشغل الأهم هو التغير المناخي. نحن بنعتمد بشغلنا على الهواء والشمس تنقدر نشيل الملح، هيدا عم بيأثر على الكميات اللي بتطلع عنا. نحن بلشت العمل بالملاحات مع جدي بأوائل 1940، من بعدها انتقلت لبي وعمومتي وهلأ لحقيقي معي. بقلب البراك نحن عنا سمكة البوري، تاكل كل شيء عوالق، كل شيء مايكرو أورجانيزمز وكل شيء حشرات.

0: هيدي المي اللي بقيت هي بيور مينرالز، اذا تركناها تتنشف وتتبخر بيطلع عنا نوع ثالث من الملح مثل الابر. هيدا الملح ما بنص تخليه يطلع مع ملح الطعام والملح الاندستريال، هيدا منجمع هيدي المي من بعد كذا سايكل تنشيل منها ناتشورال ماجنيزيوم اويل ونشيل منها الملح المغنيسيوم، نستعمله للسكراب سكين كير او مثل ما قلنا ناتشورال ماجنيزيوم اويل لاوجاع المفاصل والتشنجات والريلاكسيشن. المهنه مدخوله تعبها كثير كبير، مدخوله كثير قليل، ما بقى في اقبال عليها. بالوقت الحاضر عندي بنتين عم بيحبوا الشغله، عندهم شغف لقلب، ان شاء الله يضلوا حافظين على هذا الشغف بس يكبروا ويحافظوا على هالمهنه.
1: في كتير مهن كانت موجودة بلبنان، ولكن مع تقدم السنوات وتطور يلي عم بصير تراجعت هيدي المهن واختفت أخرى بشكل كتير كبير. غالبية اللبنانية مثل غالبية المواطنين بكل أنحاء العالم عم بيروحوا على الجيم لحتى من جهة يكونوا عم يروقوا أعصابهم ينسوا الهموم والمشاكل اليومية، والبعض الآخر عم بيكون عم بيروح على الجيم ولكن عم يتبع نظام غذائي معين. شو قصة أهمية البروتين يلي لازم نكون عم ناكله وتفاصيل أكتر عنا منتابع سوا هيدا الريبورتاج.
2: 4 سنين بتمرن وبالنهاية اكتشفت انه ما فيني يكون عم ببني جسم بلا ما فوت مصدر من البروتين، فقررت انا بالاخير كون عم اعمل نظام غذائي يكون عالي كمان بالبروتين، اوكي، وفيه من كل المصادر الغذائيه.
3: عشوائي رح تصير موضة انه واحد لازم ياكل بروتينات، اكيد نحن بحاجة لكمية معينة، بس مش لحد ما نوصل انه قهوتنا لازم يكون فيها بروتين، بدنا ننتبه من السوشيال ميديا اللي عم ينفلونس شوي اكبر من اللي نحن بحاجة له. تاكلي صحن بروتينات بتشبعي على وقت طويل، فاذا بس ركزتي على البروتينات ما بتعودي تاكلي شيء ثاني وما بقى بيعود في محل تاكلي شيء ثاني، بينقصك بقيه العناصر الغذائيه كلها من الفيتامينات من الالياف من المعادن من النشويات اللي هن بنزين للدماغ. كثره البروتينات عند الاشخاص اللي عندهم مشاكل كلاوي بتضر، وقتها بيكتر من البروتينات الحيوانيه حتى شوية سي فود هون بيعمل كرايز ملوحات.
4: اللي تقريبا 1 year بتبع هاي بروتين دايت، واول شيء بلشت وقت رحت عند ماي دايتيشن لانه كنت عم بعمل رياضه وعم باكل، بس كنت الاكل بطريقه كثير غلط فما كنت عم بستفيد وقتها.
3: اذا عم بجرب يا ربي عضل احسن شيء يكون عم ياكل من كل شيء، اذا مستعجل كثير يضعف كرمال جمعه الجاي يسكر الفستان اوكي بيعملوا جمعه بيعملوا مدي قصيره، بس اذا عم فكر على المدى البعيد كرمال عضلاته كرمال يحافظ على عضلاته وصحته احسن شيء هو التنوع.

ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التلوث الناجم عن زيادة حرائق الغابات وموجات الحر عم بتأدي لتقويض الجهود العالمية إلى تحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، وحذرت من أن تغير المناخ يفاقم من صعوبة تحقيق الأهداف الدولية المتعلقة بجودة الهواء. وذكرت المنظمة بتقريرها السنوي عن جودة الهواء والمناخ أن تلوث الهواء وتغير المناخ بيرتبط ارتباط وثيق وينبغي المعالجة من خلال سياسات منسقة وليس بشكل منفصل. ويأتي صدور التقرير بالتزامن مع إحياء المنظمة الأممية اليوم الدولي للهواء النظيف. وكانت حذرت من أن الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء رح يصير أصعب لأن احتمالات حدوث حريق غابات شديدة سوف تزداد بالمستقبل. وأشارت المنظمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة إلى أن حريق الغابات أصبحت مصدر متنامي لتلوث الهواء حتى مع نجاح القواعد التنظيمية بخفض الانبعاثات الصادرة عن الصناعة وقطاع النقل بعدد من الدول المتقدمة.

شهدت مناطق بغرب أمريكا تزايد غير مسبوق بدخول الدببة إلى البلدات والمدن بحثاً عن الطعام، مع تزايد الجفاف يلي أدى لتراجع النباتات والأعشاب والتوت والمكسرات يلي بتشكل نحو 90% من غذائها. وبإحدى البلدات فوجئ عامل بناء الأسقف بوقت سابق من أب بدبين صغيرين داخل منزله. وهيدي الدببة بتشير هيئات الحياة البرية وخبراء الدببة إلى أن الحيوانات أصبحت تظهر بصورة متزايدة بالمناطق المأهولة بالسكان، وشوهدت بالقرب من مدرسة بولاية نيو مكسيكو بينما كان عم يتسلق أحد شجرة بالقرب من سوق المزارعين بمنطقة أخرى.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال صورة لخريطة إيران مقارنة لها بعنواني قبل وبعد، حيث ظهرت بالجزء الأول بحدود الجغرافية المعروفة، بينما ظهرت بالجزء الثاني على شكل يشبه ملامح ترامب وتسريحة شعره الشهيرة. كما نشر صورة أخرى للقمر كتب عليها الأمر لنا إلى جانب العلم الأمريكي.

0: ذكرت وزارة النقل الإندونيسية أن 7 مطارات بين مطران يخدمان العاصمة جاكرتا ظلت مغلقة بسبب الرماد الناجم عن ثورين بركان أناك كاراكاتو. وأعلنت الوزارة تضرر أكثر من 270 ألف مسافر بعدما تسبب إغلاق المطارات بتأخير أو تغيير مسار أو إلغاء نحو 2300 رحلة جوية. وغطى الرماد المنبعث من البركان الواقع بين جزيرتين جاكرتا ومناطق محيطة بها منذ بدء ثورانه بوقت متأخر، مما دفع السلطات إلى إغلاق المطارات حفاظاً على سلامة الطيران. يستعد المغرب للعودة إلى توقيت غرينتش بعد نحو 8 سنوات من اعتماد التوقيت الإضافي بخطوة تنهي تجربة أثارت جدلاً واسعاً بشأن انعكاساتها الاجتماعية والصحية والاقتصادية. وبذلك إذن ينهي المغرب العمل بنظام الساعة الإضافية الذي اعتمد بصورة دائمة منذ خريف 2018 مع العودة مؤقتاً إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان. وأثار هذا القرار منذ صدوره جدل سياسي وصل إلى البرلمان والقضاء وسط مطالب بالعودة إلى توقيت غرينتش. وبأدار 2019 أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد الساعة القانونية يندرج ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة وليس ضمن المجال التشريعي للبرلمان. وأشارت الوزيرة إلى أن عدم وجود خفض فعلي وملموس بحجم الطلب على الطاقة الكهربائية، وأكدت ضرورة تحديث الدراسة السابقة المتعلقة بتأثير الساعة الإضافية بظل تغير سلوك المستهلكين. وكان القرار بعد حملة إذن شعبية ورقمية طالبت بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، إذا تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية بهذا الشأن 100 ألف قبل ما يتخطى الرقم المتداول 300 ألف توقيع. بريك ونتابع 5 على 5.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: موريتا موريتا.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

منتابع 5 على 5 دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان. بتطور سيكون غير مسبوق، كشفت تقارير صحفية أن الذكاء الاصطناعي ربما يتيح للبشر التحدث إلى الحيوانات، ويعتمد ذلك على نماذج ذكاء اصطناعي للتعلم الآلي بتمهد الطريق لتصنيف حتى محاكاة الأصوات يلي بتصدرها الحيوانات للتواصل فيما بينها، حيث بيروج باحثون لها التقنية كوسيلة لفهم عالم الحيوانات بشكل أفضل. ولكن في أحد علماء الأحياء حذر من أنه هذا البحث والاكتشافات الجديدة بمجال التواصل ربما تستغل من جانب الصيادين أو أي شخص ذي نوايا سيئة لاستدراج الحيوانات.

أشارت تجربة سريرية بالعام الماضي أجرتها شركة متخصصة بتسريع اكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى أنه أحد مرشحيها الدوائيين ربما يسهم بعلاج المرضى يلي بيعانوا من أمراض الرئة المزمنة. وتقول الشركة حالياً أنه البيانات المستخلصة من التجربة السريرية تشير إلى احتمال أكثر إصرار للاهتمام، وهو دواء ربما يبطئ أيضاً عملية الشيخوخة.

0: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: انتشر منذ ساعات ترند صورتك بثمانينيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك العديد من الفنانين بترند تزامناً مع بدء المستخدمين بنشر صور بتفرجيهم إطلالاتهم المستوحاة من الثمانينات. وبتعتمد فكرة ترند الصورة بثمانينات على إعادة تصميم الصورة الحديثة لتبدو وكأن التقطت قبل سنوات، مع تغيير الملابس وتسريحات الشعر والمكياج والإكسسوارات، إلى جانب الخلفيات والإضاءة والألوان وطريقة التصوير. ولم يكن الحنين وحده سبب انتشار ترند، إذ منحت أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة فرصة لتخيل شكل الشخص بفترة ربما لم يعشها، مع استحضار تفاصيل ارتبطت بالسينما والموسيقى والتلفزيون والكاسات وأجواء الحياة اليومية بهذيك الفترة. واختار بعض المشاهير التعامل مع الفكرة بطريقة مختلفة، إذ نشر أحمد مالك مثلاً صورة قديمة من إعلان جمع لإله، بينما استعانت راكين ناصر بصور أخرى من مسلسلات قديمة. بكل فترة من الفترات بيكون في ترند معين على السوشيال ميديا، إن كان عبر تيك توك، إنستغرام، فيسبوك، ووين ما كان، والكل بيكون عم يتفاعل معه إيجاباً أو سلباً. أحياناً بعد الترندات بتكون إيجابية وعندها دور أساسي وبتطور فكرتنا، نظرتنا للأمور وحياتنا، ولكن في ترندات عم بتكون سلبية عندها تداعيات أبداً منا منيحة، لسيما المتعلقة بالأطفال الصغار. وكان في عديد من الشركات التكنولوجية الكبيرة ومن ميتا يلي فرضت قيود على سلامة المراهقين وحتى الأطفال من تداعيات ترندات يلي عم بتكون للأسف من دون أي رقابة.

0: خلال دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية اللي تمت بالصين الشهر الماضي، قفزت الروبوتات ورقصت ومارست رياضة الملاكمة، ولكن أيضا ركضت بعض الروبوتات الرشيئة أسرع من العداء مسافة 100 متر. وهتف الجمهور انبهارا بتطور قدرات هالآلات ولعثراتها يلي تستحق أن تصبح صورا فكاهية على الإنترنت. وبحسب مراجعة أجرتها رويترز لأكثر من 100 إعلان عن مشتريات عسكرية صينية ودراسات أكاديمية وبرقات اختراع ومنشورات رسمية وسجلات حكومية ووثائق خاصة بشركات الدفاع، ستسرع المؤسسات الدفاعية الصينية الأبحاث المتعلقة بالاستخدامات العسكرية للروبوتات الشبيهة بالبشر والتخطيط لنشرها بنهاية المطاف بميادين المعركة. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال، اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: رجعت الرادارات والرقابة على الطرقات عم تتشدد. الموضوع منه بس سرعة، ولكن أيضاً عم يشتد لضبط استعمال الهواتف أثناء السواقة، عدم وضع حزام الأمانة تجاوزات الخطرة، السير بعكس السير والتأكد من رخصة السواقة ورخصة السير والتأمين الإلزامي ورسم السير السنوي. عرف حقوقك والتزم بواجباتك وسوق بأمان. نسمع سوا هذه الاستشارة القانونية من أنطوان المحامي.
1: والموبايل بإيد التاني، يمكن هالفيديو يوفر عليك مخالفة من بكرة، لأنه الرادارات رجعت والرقابة تشددت. وزارة الداخلية طلبت تكثيف استخدام رادارات ضبط السرعة وتشديد ضبط المخالفات الخطرة مثل السرعة الزايدة، تجاوزات الخطرة، السير بعكس السير واستعمال الهاتف أثناء القيادة وعدم وضع حزام الأمان. كمان رح تزيد عمليات التحقق من رخصة السواقة ورخصة السير وتأمين الإلزامي ورسم السير السنوي. يعني الموضوع مش بس رادار سرعة، الرقابة على الطريق عم ترجع بقوة. والسؤال اليوم، برأيكم هالخطوة رح تخفف حوادث السير أو بس تزيد عدد المخالفات؟ وانت بعت هالفيديو لأول حدا بتعرفه رح يصوروا الرادار ويطلع له ضبط.

بالتزامن مع قانون سير جديد وتحكم مروري الكل عم بيطالب فيه حاليا لحتى يكون في أكثر على الطرقات اللبنانية رقابة وتزامن بيلي عم بصير.

سياسيا، جولة على أبرز الأخبار. السابع لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير العدل الفرنسي والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء البحث بالعلاقات اللبنانية الفرنسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بالمجالين القضائي والعدل ودعم مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز استقلالية القضاء، ولا سيما التعاون القائم بين وزارتي العدل بالبلدين. ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماع للجنة المؤشر، وبعد اجتماع أشار الوزير إلى أنه الحديث تناول جملة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بظل الظروف الصعبة يلي عم بمر فيها لبنان والمنطقة وانعكاساتها على العمال وأصحاب العمل، وأوضح أنه البحث بموضوع الحد الأدنى للأجور سوف يستكمل بضوء دراسة يجري إعدادها حول هالملف على أن يتم اتخاذ الاعتبار التطورات الاقتصادية والأمنية والمعيشية. أما فيما يتعلق ببدل النقل، فأعلن حيدر أنه اللجنة اتفقت على مقاربة هالملف بطريقة علمية تضمن حصول العامل على حقه، خصوصاً بظل الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة ولا سيما البنزين. وكشف عن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة علمية بتهدف لوضع آلية دائمة لربط بدل النقل بأسعار المحروقات، بحيث يرتفع بدل النقل عند ارتفاع أسعار البنزين وينخفض عند انخفاضها بحسب آلية واضحة ومعايير محددة. وذكر أن الهدف هو ألا يبقى بدل النقل خاضع للمعالجة الظرفية، بل أن يصبح مرتبط بصورة مباشرة بتطور أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الدراسة سوف تكون حاضرة بالجلسة المقبلة للجنة لاتخاذ الخطوات المناسبة.

الميدان الجنوبي عم بيكون مشتعل، في مشاهد من تفجير كبير بزوتر الغربية وغيرها من التفجيرات بالنبطية والمدفعية بالمنصورة وغيرها من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة ببيان أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 أدار حتى 7 أيلول أصبحت 4381 ضحية و 12402 جريحاً، وترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول حتى اليوم إلى 8948 ضحية و 30638 جريح. سيارة إسرائيلية استهدفت الطريق الواقع بين سجد والريحان. أعلنت إيران دخول مفاوضاتها مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز المراحل النهائية، وتوقعت التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في طهران إن المحادثات أحرزت تقدماً جيداً للغاية، معرباً عن أمله في ألا تتدخل أطراف ثالثة لعرقلة التفاهم بحسب تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر بأنه استهدف مخازن أسلحة ومقار قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة شقيف جنوب لبنان، وإصابة 2 من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة في الاشتباك قرب قلعة شقيف جنوب لبنان. هذا وأكد بأن عنصر من حزب الله أطلق النار اليوم من مبنى باتجاه القوات الإسرائيلية في شقيف قبل أن ترد القوات الإسرائيلية وتقتله.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. موعدنا بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة وضيوف جديد. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا

0: تفاح تل
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

معمول الدار. الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة. عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزة حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتاك. مسرحية القرني البيضو ب 12-12 أيلول 12

وعيون عند الناس ما خلت وعي. حكيت معي من غير ما تحكي معي. وعيون عند الناس ما خلت وعي. وردت وقالت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ تجاوز. فكر حالك قوي.
4: طلع بعيوني منيح وقل لي. أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره.
3: انطوق لبدع تسينك.
4: تعريف؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

الهواء والقد بسيني وانا السبع واو يا كرد ولا كجدي يا ستي ان انا بزدو يا كرد ولا كستي يا ستي ان انا بزدو

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: تفاح
1: تن اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تن
0: ترامب بيشرب تفاح تن لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست
2: مثل الغيمه بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
4: صحتك اولويه كل اربعاء على الساعه 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقه ونصايح بسيطه وعمليه تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

0: تفاحتان
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتان
0: ترامب بيشرب تفاحتان لمعلوماتك
2: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان

0: يا أشجر أشيد وقافورة أشجر وشعر ودهب
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد.

0: خير، شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعك لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: شو عدم ما بدا ما بتفرق مع حدا.

0: وعدا.
1: ايه ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان. صحتك اولويه كل اربعاء على الساعه 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقه ونصايح بسيطه وعمليه تعمل فرق كبير بحياتك اليوميه. كيف صحتك؟ معي انا كارلي كل اربعاء على الساعه 4 على جبل لبنان.